0: إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، واليوم مع مشهد من سورة هود، ولازلنا مع سيدنا صالح عليه السلام. ونجد هنا في سورة هود عليه السلام كما كان الأمر في سورة الأعراف، أن الله تبارك وتعالى يذكر قصة سيدنا نوح عليه السلام، ثم يذكر قصة سيدنا هود عليه السلام، ثم يذكر قصة صالح عليه السلام، والأمر كذلك بالنسبة لسورة هود، فيذكر قصة نوح عليه السلام، ثم سيدنا هود عليه السلام، ثم سيدنا صالح عليه السلام بهذا الترتيب الزمني، لأن سيدنا نوح كان قبل سيدنا هود. إذن نوح، سيدنا نوح، ثم سيدنا هود، ثم سيدنا صالح في الترتيب الزمني. الله تبارك وتعالى يقول في سورة هود: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. إذن الله تبارك وتعالى أرسل سيدنا صالح إلى ثمود، وهو منهم، إلى ثمود أخاهم صالحا. ونجد هنا أيضا الأسلوب القرآني في قوله قال يا قوم، تودد وإقناع أنه أمين في نقله، لأنه منهم ويريد الخير لهم. عبد الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إذن الله تبارك وتعالى هو الذي أنشأكم من هذه الأرض، وهو الذي جعلكم مستعمرين فيها، فالمطلوب منكم ماذا؟ فاستغفروه ثم توبوا إليه. وهذا أسلوب قرآني في إدخال الناس في دين الله عز وجل، أن ذلك يعبر عنه بالاستغفار والتوبة، فهو يريد منهم الإيمان، وعبر عن الإيمان بالاستغفار والتوبة. وهنا لا يراد الاستغفار اللساني، وإنما الاستغفار الحقيقي الذي يتبعه التوبة: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إذن الإيمان والاستجابة لله عز وجل تجعل هذا الإنسان قريب من ربه تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يخبرنا هنا على لسان صالح عليه السلام أنهم إذا أرادوا أن يكونوا قريبين من الله عز وجل فعليهم أن يستغفروه ثم يتوبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وهنا قال ربي ونسبه إليه، وفي هذه النسبة أن هذا الإنسان الذي ينتسب لربه تبارك وتعالى نسبة الضعيف إلى القوي، نسبة الفقير إلى الغني، نسبة العاجز إلى القادر، فهو يتشرف بذلك. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. إن ربي، هذا الذي أعبده، هذا الذي يربيني، هذا الذي يرعاني، هذا الذي خلقني، إن ربي قريب مجيب. وفي اللقاء القادم ننظر في هذا المشهد كيف كان رد ثمود على صالح عليه السلام. فإلى ذلك الموعد أترككم أيها الإخوة والأخوات في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

اللهم يا فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا.

حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
1: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار الساعة. أهلا بكم.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح.

رزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى

تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت

ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك

بخبر لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون

من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين

إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون.

واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد

ورحمة وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون.

ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر

موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا.

وكنا نحن الوارثين وما كان ربك

زينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا

قوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يسمعوا

العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون.

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يخلق

له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل

أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار

أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم

لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا

أكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته

وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون.

الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون.

والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها

رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك

آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب

ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون

وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه

معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا

وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم

إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف متيقظون لصناع الوهم.
2: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم برحمة الله، له الحمد، ما أشرقت الشمس بنور ربها وانسحبت الظلماء في رداء حلكتها. يدرك المؤمن الواعي أن هذه الحياة دار ابتلاء، فلا يغتر بمظاهرها ولا ينخدع بزائف بريقها، ويمضي في ميادينها وهو يزن الأمور بميزان الحق والعدل والعقل، متدبرا وصف الله لهذه الحياة بأنها متاع الغرور، ساعيا بإخلاصه إلى تطهير قلبه من التعلق بالأوهام، مستمسكا بيقين ثابت في الشدائد، هاد في الملمات، واعيا أنه في هذا الزمن الذي تتسارع فيه الصور وتتنافس فيه الأصوات، قد أصبحت صناعة الوهم حرفة خفية تمارسها بعض النفوس والجهات لأهداف وغايات. والوهم يبدأ بفكرة صغيرة وما تلبث أن تتعاظم وتتضخم في محاولات لتغطية الحقائق بثوب مزيف، كي يرى الفرد ما ليس بواقع ويخيل إليه من زيفهم أنه على يقين لكنه في غفلة. والوهم خطير على المرء وعلى مجتمعه وميادينه، إذ يسرق بصيرة القلب كي يتعلق بما لا ينفعه ويخاف مما لا يضره ويطمح في سراب يورث الخيبة. صناعة الوهم ليست عبر الإعلام ووسائله المتنوعة أو الكلمات مما يتلقاه الإنسان وحسب، إنما قد تكون بصناعة الإنسان نفسه، فكم يكرر البعض الكذبة حتى يصدقها، وكم يهرب البعض من مواجهة الحقيقة ناسجا لنفسه عالما هشا وإن بدا له مريحا. والنفس المؤمنة لا تغتر بما يصنع من الوهم، فللإيمان أثره الكبير، ويظهر حين يرد القلب إلى الحق والصدق، مذكرا صاحبه أن الحقائق ثابتة لا يعتريها تبديل ولا تغيير، وأن الله عليم خبير، لا تخفى عليه خافية ولا تنطلي عليه أوهام، مهما دلس المدلسون وتفنن المخادعون وصناع الوهم، فهو يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ومن مظاهر صناعة الوهم ما يكون في تضخيم الذات، أو في التقليل من قدرات الآخرين، أو في سوء الظن بهم. ومن أخطر مسالك صناعة الوهم ما يهدد الوطن، حين يزين البعض الاستهانة بالبلاد ورموزها وهويتها وقيمها وتاريخها، وما من شأنه إضعاف الانتماء وتقويض المسؤولية واستبدال الوعي بزيف يأخذ العقول، مشوها الحقائق، مغتالا القيم، طاربا الأمة في تماسكها. والمؤمن حذور مستبصر يطلب نور الهداية من كتاب ربه الذي يبدد كل وهم، فيمضي منتبها لكافة صور إبعاده عن حقيقة نفسه وعن رسالته وعن رحاب إيمانه وظلال وطنه. وجهت وجهي للذي فطر الخلائق كلها، كم قد تعقدت الأمور وكم أغاث وحلها. فهيا بنا لله ربنا مع من يعتصمون بربهم الذي يكشف زيف الأوهام ويهدي إلى سواء السبيل. روائع
0: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم،

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع.

أيها المستمعون الكرام، هنالك لحظة في الحج تختلف عن باقي اللحظات، لحظة يخلع فيها الإنسان

بأشكالها وألوانها وتصاميمها، ويلبس ثوبين أبيضين فقط لا غير. إنها لحظة الإحرام. هل هذا اللباس هو تغيير في نمط اللباس فقط، أم أنه تغيير في حياة هذا الحاج برمز لبس لباس آخر؟ نعم، الإحرام هو إعلان بداية جديدة. الإحرام كما تعلمون جميعا هو أول خطوة للدخول إلى هذه العبادة العظيمة، وهو في الحقيقة بداية للتحول الداخلي. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى عباده بقوله: وأتم الحج والعمرة لله. فمن هنا ينبغي لهذا الحاج وهو يقبل على لبس لباس الإحرام أن يجعل نيته خالصة لله عز وجل، وأن يجعل قلبه متوجها إلى الله عز وجل، بل ويجعل حياته كلها لله عز وجل وحده. والأمر الثاني، عندما يلبس هذا الحاج لباس الإحرام فإن ذلك يذكره بذلك الكفن الأبيض الذي يلف به بعد موته. نعم، هو يلبس ثوبين أبيضين ليس فيهما شيء من الزينة وليس فيهما شيء من الخياطة ولا أيضا أي مظهر من مظاهر التفاخر والمباهاة، وهو بذلك يشبه ذلك الكفن الذي يلف به الميت خاليا بعيدا عن كل مظهر من مظاهر الاستعلاء أو الكبر أو التفاخر. وهذا ما يعطينا جميعا درسا عظيما فيه عبرة، أن هذا الإنسان سيخرج من الدنيا يوما ما. كما دخلت في الإحرام وكما لبست هذه الملابس المتواضعة التي ليس فيها شيء من التمايز بين الناس، كذلك أنت ستخرج من هذه الحياة. لن يتبعك مالك ولا منصبك ولا مظهرك ولا أبناؤك، أي لا يكونون معك، وإنما يتركونك بعد أن يودعوك في تلك الحفرة. فتأتي إلى الله عز وجل وحيدا بأعمالك، تخلف وراءك وتترك كل ما تملك من مال وجاه ومنصب، تتركه لمن يأتي بعدك. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. الأمر الثالث الذي نأخذه من لباس الإحرام هو ذلك التدريب العملي الواضح على ضبط النفس. هنالك بعض الموانع والضوابط الشرعية التي يجب أن يتحلى بها هذا الحاج، فلا يضع طيبا ويمنع من الصيد ويمنع من قص الشعر وقص الأظافر ويمنع من الجدال. لماذا يا ترى هذه الموانع؟ لأن الله تعالى يريد أن يعلمنا أن يتحكم الإنسان في نفسه، لا أن تتحكم شهواته فيه. وكذلك أيضا عندما يبدأ الإنسان بالإحرام ويقوم بالتلبية، فإنه بذلك إنما يريد أن يتخلص من هويته، نعم، يتخلص من وظيفته، من أرصدته، من الأموال، من منصبه. فأنت مع بقية المسلمين عبد لله تعالى فقط، وهذه هي أعظم هوية لهذا الإنسان. فلذلك أيها المستمعون والمستمعات الكرام، الإحرام ليس

0: بداية رحلة بقدر ما هو بداية رجوع إلى الله عز وجل. فمن قصد الحج وشرع في الإحرام فعليه أن يجعل من إحرامه ذلك بداية توبة ونية صادقة، وأيضا أن ينشئ عهدا جديدا مع الله عز وجل يملأه بالخير ويملأه بأفضل الأعمال حتى يكون من المقبولين عند الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أيها المستمعون والمستمعات الكرام أن يلطف بنا وأن يرزقنا وإياكم من واسع فضله وإحسانه ونواله، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ونصل بكم إلى ختام هذه الحلقة على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا وأفضلها جنا، وأروعها مرأى وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
3: مبارك بن محمد المياحي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
6: أستاذنا،
5: نعم،
6: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
5: لا تنسى يا داود وأنت معه يا أحمد أننا مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 99، واليوم مثل الأمس نستدرك ما تبقى من معاني هذه الآية العظيمة التي تحذر المسلمين من أعدائهم سابقا ولاحقا.
7: فهل لا تعيد علينا تلاوة هذه الآية مجددا يا أستاذنا لنتدبر ما فيها من مفردات ومعان؟
5: إن شاء الله تعالى أتلوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير.
7: صدق الله العظيم.
6: أستاذنا،
5: نعم،
6: ما درجة هذا الإيمان الذي أراد أهل الكتاب بسببه إرجاع المسلمين إلى الكفر؟
5: هذا الإيمان إيمان متأصل ثابت مبني على عقيدة صحيحة مستوحى من الكتاب والسنة، لأن الله أضافه إليهم فقال من بعد إيمانكم، فإيمان الصحابة رضوان الله عليهم أرجح من إيمان غيرهم، وفيهم من لو وزن إيمانه بألف من هذه الأمة لرجح. من هو؟ أبو بكر الصديق رضي الله

0: عنه. فعلى أي حال قوله تعالى من بعد إيمانكم فيه مدح لهذه الفئة التي اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم ونافحت عن هذا الدين وبذلت في ذلك أرواحها قبل أموالها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. فقوله تعالى من بعد إيمانكم فيه تلويح إلى تشريفهم بهذا الإيمان، وهو الإيمان الذي وهبهم الله إياه، فقبل كل شيء وبعده توفيق الله سبحانه وتعالى.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بقوله تعالى كفارا، وما نوع هذا الكفر؟
0: جميل، هو مقابل هذا الإيمان، وذلك أنهم كانوا، أي الصحابة رضوان الله عليهم الذين أخرجهم الله من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان، من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، فعلا كانوا كفارا، أي مشركين عبدة أوثان. فالذين هم من أهل الكتاب والكثير منهم كانوا يودون للمسلمين أن يرجعوا عن إيمانهم فينسلخوا عن هذا الدين، إما أن يكونوا مشركين عبدة أوثان أو أن يدخلوا في دينهم، لأن الله وصفه بأنه كفر كما قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم
2: شر البرية،
0: وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا
2: فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
0: جميل جدا. فقوله تعالى كفارا، الكفر هنا ما يقابل الإيمان، والكفر كله ملة واحدة، وإن كان أولئك لا يعترفون بأنه كفر، يعني بأن عدم اتباعهم لمحمد صلى الله عليه وسلم كفر، ولكنهم يعرفون ذلك، يعرفون في الحقيقة أنه كفر، لأن ذلك موجود في التوراة، وصفة النبي موجودة كصفة أصحابه وصفة القرآن، وقد بشرت به، لكن فلما جاءهم ما عرفوا
2: كفروا به،
0: فلعنة الله على الكافرين.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ماذا يعنى بقوله تبارك وتعالى حسدا من عند أنفسهم؟
0: يعنى بذلك حسدا متأصلا من قرارة أنفسهم، والواقع أن المعاصي أغلبها سببها الحسد، وخصوصا الكفر. فإبليس ما الذي دعاه إلى الاستنكاف عن السجود لآدم فكان من الكافرين؟
2: الحسد يا أستاذنا.
0: نعم، ماذا قال؟ قال
2: أنا خير منه،
0: خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال لم أسجد لبشر، وقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته
2: من طين،
0: من صلصال، وقال لم أكن لأسجد لبشر
2: خلقته من صلصال من حمأ مسنون،
0: وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي. إذن الحسد في الحقيقة هو الذي يحمل الإنسان على المعاصي الكثيرة. ما الذي حمل أحد ابني آدم على قتل أخيه؟
2: الحسد يا أستاذنا.
0: هكذا كما وردت الروايات.
2: وليت الحسد يا أستاذنا أن يكون حسدا محمودا.
0: لا حسد محمود إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق، أو يسلط عليه الهلكة في الحق.
1: فما الأمر الآخر يا أستاذنا؟
0: رجل آتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه، فإن كان لو كان حسد فليكن في هاتين الاثنتين، لو كان الأمر حسدا. والواقع أن الحسد يمكن أن يكون في الحديث معناه الغبطة،
2: أن يكون معناه الغبطة؟
0: نعم، وهو أن تتمنى نعمة كنعمة غيرك، لا أن تتمنى زوال نعمة الغير.
2: تذكرت يا أستاذنا أبياتا قالها الإمام السالمي في مدارج الكمال.
0: وماذا قال؟
2: ومن تمنى أن تزول النعم عن غيره فحسد محرم.
0: نعم،
2: ومن تمنى مثلها فلا حرج، وذاك بالغبطة يدعى إذ خرج.
0: جميل جدا.
1: ولكن يا أستاذنا لماذا يكون الحسد؟
0: يقول الشاعر: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، حسد الفتى
1: إذ لم ينالوا سعيه.
0: هكذا، فإذا كان الإنسان رأى غيره أعلى منه حمله ذلك إلى الحسد، حيث لا يستطيع أن يفعل فعله. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالكل أعداء له وخصوم. كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغضا إنه لدميم، على أي حال، هؤلاء لما شاهدوا هذه الرسالة ومن اتبعها وأن الله أخرجهم إلى النور من الظلمات شرقوا بذلك، وخصوصا خافوا على رئاستهم وعلى أموالهم واقتصادهم، لأنهم كانوا يبتزون العرب في تجاراتهم وفي اقتصادهم ويعتقدون أن الرئاسة لهم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ماذا يعني هذا التعبير بالعندية إذ قال الله تعالى من عند أنفسهم؟
0: يعني ذلك أنه حاضر مباشر وهو صادر من قرارة أنفسهم متأصل فيهم. فالحسد في الحقيقة من أعمال القلب، ثم بعد ذلك تتبعه الجوارح، وفي الحديث إذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فلا ترجع. قد يقع في القلب هذا الحسد، لكن إذا أتبع اعتقاده الفعل الذي يضر بالمحسود فهذا هو الحسد المذموم. فالحسد الذي حملهم على أن يودوا رجوع المسلمين إلى الكفر هو حسد متأصل من قرارة أنفسهم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: مما ينبت هذا الحسد من المتلبسين به؟
0: ينبت من لؤم النفس وخبثها، فالنفس الخبيثة اللئيمة لا تود لغيرها الخير، وإنما هي أنانية تود الخير لنفسها لها بالذات. ولذلك على المسلم أن ينبذ الأنانية واليشع والكراهية للآخرين الذين أنعم الله عليهم بالنعم، فالمسلم لا يحسد. طبعا الحسد مذموم، والحسد يبعث عليه لؤم النفس وخبثها، ويبعث عليه كما قالوا الشعور بمركب النقص.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنستدرك ما فاتنا وما تبقى من معاني هذه الآية غدا بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

على العرش ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ زهرة بنت زاهر الكندي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات، أيها الإخوة الأحبة. مقصد الرحلة البيت العتيق. مع برنامجكم المبارك نسك، نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:

0: أنزل الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بعد أن استجاب الحاج للنداء وعرف زمان الحج وعقد النية وتزود لرحلته، ها هو القرآن الكريم يوجهه إلى مقصد هذه الرحلة العظيمة، وهو البيت الحرام، أول بيت وضع للناس وأعظم بقعة اختارها الله تعالى لعباده. ولهذا كان الحج إلى هذا البيت العظيم. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذا البيت ليس كغيره من البيوت، بل هو بيت مبارك جعله الله تعالى مركزا للهداية ومنطلقا للتوحيد ومهوى أفئدة المؤمنين منذ أن رفع قواعده إبراهيم عليه السلام وهو يدعو: ربنا تقبل منا. أيها الأحبة الكرام، في قوله سبحانه وتعالى: أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أي وضع الله تعالى بيتا للناس فجعله متعبدا لهم، فكأنه قال لهم: إن أول متعبد للناس الكعبة، ومكة وبكة لغتان فيه. وهذا يدل على عراقة هذا البيت، وأنه أقدم موضع اجتمع فيه الناس على عبادة الله سبحانه وتعالى، فهو رمز لوحدة الأمة ومهوى قلوبها على اختلاف ألسنتها وألوانها. ثم قال الله تبارك وتعالى: مباركا، أي كثير الخير، تتنزل فيه الرحمات وتضاعف فيه الحسنات وتستجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات، فهو موضع البركة في الدنيا والآخرة. فهنيئا لمن وطئت قدمه الأرض المباركة فنال منها بركة المكان والزمان. أيها المستمعون المستمعات، ومع كون البيت مبارك فهو كذلك هدى للعالمين، إذ لم يكن هذا البيت خاصا بقوم دون قوم، بل هو قبلة لكل مسلم وهداية لكل من قصد الله. ففيه يتعلم الناس معنى التوحيد ومعنى العبودية المطلقة لله ومعنى الخضوع لرب العالمين. وفي هذا تذكير للحاج أن رحلته ليست سياحة ولا عادة، بل هي قصد إلى موضع جعله الله تعالى ميدانا للهداية، فمن وصل إليه بقلب حاضر عاد بنور ظاهر. أخي الحاج، حين تقع عيناك على الكعبة فاستحضر أنها ليست حجارة ترى، بل آية تذكر، بيت يدعوك إلى أن تجدد عهدك مع الله، وقبلة تربي فيك معنى العبودية لله تعالى التي تولي إليها وجهك في كل صلاة، كما يولي جموع المسلمين وجوههم عبر السنين والأعوام، بل في جميع الاتجاهات مهما بعدت المسافات واختلفت البقاع. واحمد الله تعالى على أن وفقك لبلوغ بيته الحرام واختصك من بين كثير من الناس، وقل: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. فيا رب، بلغنا بيتك الحرام وارزقنا زيارته، واجعلنا ممن قصده بقلب صادق فعاد برضاك وغفرانك.
1: نسك، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ زهرة بنت زاهر الكندي.
2: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله، أصبحنا وأمسينا ونشهد أن لا

أن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخواني المستمعين والمستمعات، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المتجدد هذا، إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم. شرعنا منذ حلقات إخواني المستمعين والمستمعات في بيان نظرة القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملكية، وقلنا إن الملك وإن كان اختصاصا حاجزا للأفراد يمنع الآخرين من الاستطالة عليه والاعتداء، إلا أن الشريعة جعلت لهذه الملكية وظيفة اجتماعية لا بد من أن يسهم الإنسان في تقريرها، فليست ملكية الإنسان للأشياء هيمنة خاصة منه ليس للمجتمع فيه حق، بل إننا نقول إن للمجتمعات حقا. والبشرية من قبل ما كان لديها مثل هذا التوجه، وما كانت الرأسمالية في أوج هيمنتها وسيطرتها ما كانت تنظر إلى الملكية إلا أنها حق مطلق، ليس على الإنسان أن يحسن إلى الآخرين وليس عليه أن يعينهم. ومن هنا كان هذا عقيدة من عقائد الكلاسيك كما يسمونهم من الرأسماليين. لكن أثبتت النظم بعد ذلك أن للملكية فرضا اجتماعيا لا بد من أن تسهم في تحقيقه. ونحن إن نظرنا إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نجد بجلاء أن الشريعة الإسلامية جعلت في المال حقوقا يؤديها الإنسان لمجتمعه، فلا يمكنه أن يتغافل عنها، بل لا يصح التزامه بأمر ربه سبحانه إلا إن علم أن هناك حقوقا في أمواله. نعم، شريعة الإسلام لا تغادر الملكية الخاصة، شريعة الإسلام لا تدعو الناس إلى أن يتنازلوا عن حقوقهم، فذلك باعث من بواعث العمل والاجتهاد في الحياة، لكنها لا تجعل السلطة مطلقة. وأنفقوا من مال الله وآتوهم من مال

0: لله الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يأخذ من الناس الزكاة، فالله سبحانه وتعالى يخاطبه بقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. كما أن الله تعالى بيّن أن هذه الأموال التي تقتطع جبرياً على الإنسان من باب التعبد لله تعالى لها مصارف معينة لا يمكنه أن يتعداها، لأن الله تعالى أراد من هذه الأموال أن تحقق وظائف اجتماعية معينة حتى يبقى المجتمع كله متلاحماً فلا يشقى الإنسان فيه، لأنه يحب أخاه وأخوه يحبه لأنه يحسن إليه. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. وإن نظرنا إلى هؤلاء المذكورين في هذه الآية فإننا سنجدهم ذوي حاجة ملحة لأن يعانوا، فكانت الزكاة إعانة باسم الشرع لهؤلاء، فالفقراء والمساكين والعاملون عليها الذين يديرون الزكاة، وهكذا المؤلفة قلوبهم، وهكذا الذين يراد منهم أن تحرر رقابهم من أسر العبودية، والغارمون الذين لا يجدون مالا يوفون به الديون التي عليهم، وهكذا القائمون بنصر كلمة الله سبحانه وتعالى ودفع الأعداء عن الأمم والمجتمعات. هؤلاء كلهم لا بد للإنسان من أن يسهم في أن يعطيهم شيئا من الأموال، لأن هؤلاء إن سادوا في المجتمع وهم ذو حاجة فإننا لن نجد المجتمع متآلفا متحابا، وهؤلاء كلهم موجودون. والمال مال الله تعالى، يبتلي سبحانه وتعالى من شاء بالوفرة والثراء، ويبتلي سبحانه وتعالى من شاء بالعدم والفقر والحاجة، ليرجع الناس بعضهم إلى بعض وليتخذ بعضهم بعضا سخريا. إذن هذا كله من الواجبات التي تقوم بها الزكاة وتؤخذ من الملكية الخاصة للأشخاص. ونحن إن جئنا أيضا إلى قواعد معينة نص عليها كتاب الله سبحانه وتعالى، سنجد أن ربنا سبحانه وتعالى يصف المؤمنين ويقول: والذين في أموالهم حق معلوم. وقد كانت حروب الردة إخواني المستمعين والمستمعات خير شاهد لهذه القاعدة التي يتميز بها المجتمع المسلم، وهي أنه مجتمع متواد متحاب متعاطف. وذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاهد بأموال الأغنياء ودمائهم وأرواحهم، جاهد أولئك الذين أرادوا أن يمتنعوا عن دفع الزكاة إلى المستحقين، وقال كلمته المشهورة: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ومن هنا كان الحفاظ على هذه الزكاة وهذا الحق في الملكية، كان الحفاظ عليه بأموال الأغنياء أنفسهم، لأن الحقيقة تبين أنه لن يهدأ الأغنياء أنفسهم ولن يهدأ ذوي الملك إلا إن كان هؤلاء يعطون الفقراء، فإنهم حين ذاك سيأمنون على أموالهم ولن يجدوا من هؤلاء إلا المحبة والمودة. وهذا كله من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس في هذه الحياة، أن جعل لهم في أموالهم حقا معلوما يؤدونه إلى الفقراء وإلى المساكين. والشريعة أيضا في نظرتها للملكية مع إجازتها الملكية الخاصة التي ذكرتها بالضوابط التي ذكرتها من قبل، فإنها أيضا لأجل الحفاظ على ثبات المجتمع ولأجل الحفاظ على تماسكه نجدها تبين نوعا جديدا من الملكية، وهي الملكية العامة أو ملكية الدولة. لئن كانت هنالك أنظمة اقتصادية عديدة لا ترى في الدولة إلا على أنه يجب أن ينظر في نفقاتها وأنها غير مسؤولة عن الناس كما يقول الرأسماليون، لكن الشريعة الإسلامية لا تنظر بهذا المنظار، بل إنها أوجدت ولم يكن ذلك من قبل موجودا وجاءت به آيات الكتاب العزيز وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوجبت ملكية جديدة ما كانت موجودة من قبل، وهي الملكية العامة أو ملكية الدولة. وذلك لأن الإسلام ينظر إلى الدولة التي تقوم بشأن المجتمع أنها هي من يوفي الحاجات الاجتماعية الكبرى. فالإنسان يبدأ أولا الواجب متوجها إليه بأن يقوم بحاجاته، فإن عسر عليه الحال لضيقه أو لعجزه أو لأجل ما ابتلاه الله تعالى به من فاقة، فإنه ينتقل الواجب إلى أقاربه حتى يعينوه، وإن لم يستطع أقاربه فالمجتمع، وإن لم يستطع المجتمع فالدولة هي التي تحقق مثل هذه الحاجات وتؤديها للناس. وهذا كله يستلزم عليها أن تكون لها أموال لأجل أن تقوم بهذه الوظائف، وسنبينها بإذن الله سبحانه وتعالى في لقاء آخر مقبل. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 67 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 73 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وقد ذيلت هذه الآية بهذه الجملة، فكانت هذه الجملة تذييلاً للكلام الذي قبلها. وإن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل

0: حل له من الإعراب، وإن هنا قد يكون معناها التنبيه على أهمية الخبر، وكثيرا ما تأتي إن لهذا المعنى في القرآن الكريم. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني إن اسمها وخبرها، في ذلك جار ومجرور، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور، أو نقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، واللام للإشارة إلى البعيد حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والكاف كاف الخطاب وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والجار والمجرور في ذلك في محل رفع خبر إن، وعلى هذا يكون حرف الجر في متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة في ذلك أو تكون في ذلك، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. لآية اللام لام التوكيد أو لام الابتداء، وهي التي تسمى اللام المزحلقة، وكثيرا ما تتصل بخبر إن مكسورة الهمزة، فإذا تقدم خبرها على اسمها جاز أن تدخل على الاسم كما هو الحال في هذا الموضع، وتدخل كذلك أيضا على معمول الخبر. وفي الخلاصة لابن مالك وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لوزر، ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا، ولا من الأفعال ما كرضيا، وقد يليها مع قد إلى آخر الأبيات التي ذكر فيها أحكام اللام التي تدخل غالبا على خبر إن مكسورة الهمزة وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لوزر، ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا، ولا من الأفعال ما كرضيا، وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا، وتصحب الواسط معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. فهذه شيء من الأحكام التي تتعلق بهذه اللام التي تسمى لام الابتداء أو لام التوكيد، وتسمى اللام المزحلقة أيضا، وقد دخلت هنا أو اتصلت باسم إن لأن الخبر تقدم على اسمها، ولم يجز أن تدخل على الخبر لأن الخبر جاء بعد إن مباشرة من غير أن يكون بينها وبين خبرها فاصل. فاللام حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. آية اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لقوم جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، قوم اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور لقوم في محل نصب صفة لكلمة آية، لأن الجار والمجرور في باب الوصفية حكمه حكم الجمل، والجمل بعد النكرات صفات، فالجار والمجرور لقوم في محل نصب صفة لكلمة آية، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لقوم أو كانت لقوم أو تكون لقوم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. يعقلون جملة فعلية واقعة بعد كلمة قوم، والجمل بعد النكرات صفات. وهذه الجملة الفعلية لا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. يعقلون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية يعقلون في محل جر صفة لكلمة قوم. والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها إن في ذلك لآية لقوم يعقلون جملة استئنافية ذيلت بها الجملة التي قبلها، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 68 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة والله أنزل من السماء ماء، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ويجوز في هذه الواو أن تكون واو الاستئناف، وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة استئنافية من باب الاستئناف الإضافي للحقيقي، فهي مستأنفة بالنظر إلى ما قبلها من الجمل، وليست واقعة حقيقة في أول الكلام. أوحى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالألف. رب فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. إلى النحل جار ومجرور. إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وألف إلى محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الألف من حرف الجر إلى، واللام من كلمة النحل، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. النحل اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر إلى متعلق بالفعل أوحى، أوحى إلى النحل. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر إلى والفعل أوحى، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر إلى متعلق بالفعل أوحى. أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. أن يجوز في أن تكون تفسيرية، فهذه الجملة تفسير للإيحاء، ويجوز أن تكون أن هنا مصدرية والتقدير وأوحى ربك إلى النحل بكذا، أي بأن اتخذي من الجبال بيوتا، وتكون أن تفسيرية إذا ما تقدمها ما يدل على معنى القول دون حروفه، وقد تقدمها ما يدل على معنى القول دون حروفه وهو أوحى، فالفعل أوحى من معانيه قال أو يأتي بمعنى قال، فهو متضمن معنى القول دون حروفه، ولذلك صح أن تكون أن هنا تفسيرية. وإلى ذلك ذهب جماعة من المفسرين والمعربين، فأن تفسيرية وهي حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت النون بالكسرة تخلصا من التقاء الساكنين وهما النون من الحرف أن والتاء من الفعل اتخذ، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين. وقد تقدم في أن أنه يجوز أن تكون مصدرية، وعلى هذا نقول في الإعراب أن حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. اتخذي من الجبال بيوتا جملة فعلية يجوز أن تكون تفسيرية إذا ما جعلنا أن حرف تفسير، ويجوز أن تكون صلة الموصول إذا ما جعلنا أن حرف مصدر، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. اتخذي فعل أمر مبني على حذف النون لأنه اتصلت به ياء المخاطبة، والفعل فعل الأمر إذا اتصلت به ياء المخاطبة بني على ما يجزم به مضارعه، والمضارع الذي تتصل به ياء المخاطبة علامة جزمه حذف النون، ولذلك نقول في الإعراب اتخذي فعل أمر مبني على حذف النون لأنه اتصلت به ياء المخاطبة، وياء المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. من الجبال جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت النون بالفتحة تخلصا من التقاء الساكنين وهما النون من حرف الجر من، واللام من كلمة الجبال، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في التحريك أن يكون بالكسر، وعدل في هذا الموضع من التحريك بالكسر إلى التحريك بالفتح فرارا من توالي كسرتين، كسرة الميم وكسرة النون، فإن ذلك يكون ثقيلا على اللسان، فعدلوا من الثقيل إلى الخفيف، على أنه يجوز في هذه الحال أن يكون التحريك بالكسر أيضا، إلا أن القراءة كما يقال سنة متبعة، وقد نص على جواز الوجهين إمام اللغة الكبير العوتبي في كتابه الإبانة، وذكر وجها واحدا في الضياء وهو وجه الفتح الذي ورد عليه القرآن في هذه القراءة. الجبال اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، ولا بد لنا من الوقوف عند معنى من في هذا الموضع ليتبين لنا بأي شيء تعلق حرف الجر هذا، ذلك ما سنقف عنده في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. أيها المستمعون الكرام، هنالك لحظة في الحج تختلف عن باقي اللحظات، لحظة يخلع فيها الإنسان ما اعتاده من ثياب، يظهر بها بين الناس، يتميز بها بالجهة التي أتى منها. هذه اللحظة يخلع ما اعتاده من تلك الألبسة بأشكالها وألوانها وتصاميمها، ويلبس ثوبين أبيضين فقط لا غير. إنها لحظة الإحرام. هل هذا اللباس هو تغيير في نمط اللباس فقط، أم أنه تغيير في حياة هذا الحاج برمز لبس لباس آخر؟ نعم، الإحرام هو إعلان بداية جديدة. الإحرام كما تعلمون جميعا هو أول خطوة للدخول إلى هذه العبادة العظيمة، وهو في الحقيقة بداية للتحول الداخلي. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى عباده بقوله: وأتم الحج والعمرة لله. فمن هنا ينبغي لهذا الحاج وهو يقبل على لبس لباس الإحرام أن يجعل نيته خالصة لله عز وجل، وأن يجعل قلبه متوجها إلى الله عز وجل، بل ويجعل حياته كلها لله عز وجل وحده. والأمر الثاني، عندما يلبس هذا الحاج لباس

0: الإحرام فإن ذلك يذكره بذلك الكفن الأبيض الذي يلف به بعد موته. نعم، هو يلبس ثوبين أبيضين ليس فيهما شيء من الزينة وليس فيهما شيء من الخياطة ولا أيضا أي مظهر من مظاهر التفاخر والمباهاة، وهو بذلك يشبه ذلك الكفن الذي يلف به الميت خاليا بعيدا عن كل مظهر من مظاهر الاستعلاء أو الكبر أو التفاخر. وهذا ما يعطينا جميعا درسا عظيما فيه عبرة، أن هذا الإنسان سيخرج من الدنيا يوما ما، كما دخلت في الإحرام وكما لبست هذه الملابس المتواضعة التي ليس فيها شيء من التمايز بين الناس، كذلك أنت ستخرج من هذه الحياة، لن يتبعك مالك ولا منصبك ولا مظهرك ولا أبناؤك، أي لا يكونون معك، وإنما يتركونك بعد أن يودعوك في تلك الحفرة، فتأتي إلى الله عز وجل وحيدا بأعمالك، تخلف وراءك وتترك كل ما تملك من مال وجاه ومنصب، تتركه لمن يأتي بعدك. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. الأمر الثالث الذي نأخذه من لباس الإحرام هو ذلك التدريب العملي الواضح على ضبط النفس. هنالك بعض الموانع والضوابط الشرعية التي يجب أن يتحلى بها هذا الحاج، فلا يضع طيبا ويمنع من الصيد ويمنع من قص الشعر وقص الأظافر ويمنع من الجدال. لماذا يا ترى هذه الموانع؟ لأن الله تعالى يريد أن يعلمنا أن يتحكم الإنسان في نفسه، لا أن تتحكم شهواته فيه. وكذلك أيضا عندما يبدأ الإنسان بالإحرام ويقوم بالتلبية، فإنه بذلك إنما يريد أن يتخلص من هويته، نعم يتخلص من وظيفته، من أرصدته، من الأموال، من منصبه، فأنت مع بقية المسلمين عبد لله تعالى فقط، وهذه هي أعظم هوية لهذا الإنسان. فلذلك أيها المستمعون والمستمعات الكرام، الإحرام ليس بداية رحلة بقدر ما هو بداية رجوع إلى الله عز وجل. فمن قصد الحج وشرع في الإحرام فعليه أن يجعل من إحرامه ذلك بداية توبة ونية صادقة، وأيضا أن ينشئ عهدا جديدا مع الله عز وجل يملأه بالخير ويملأه بأفضل الأعمال حتى يكون من المقبولين عند الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أيها المستمعون والمستمعات الكرام أن يلطف بنا وأن يرزقنا وإياكم من واسع فضله وإحسانه ونواله، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ونصل بكم إلى ختام هذه الحلقة على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أعوذ

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم من أنباء الرسل.
1: من أنباء الرسل.

0: حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل. من أنباء
1: الرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله ومسامعنا الكرام، نحييكم عبر هذا الأثير ونرحب بكم في برنامجكم من أنباء الرسل مع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابع.
2: أهلا وسهلا، بارك الله فيك.
1: وما أجمل الرحلة في رحاب القرآن الكريم متدبرين كتاب الله تبارك وتعالى وما جاء عن أنباء هؤلاء المرسلين عليهم السلام. شيخنا الدكتور ناصر، النبي صالح عليه السلام ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، ويبدو أنه من منطقة العربية هذه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما تفضلت أستاذنا العزيز، النبي صالح عليه السلام هو نبي عربي، ويؤكد ذلك الاسم. نعم، اسمه صالح، وهذا من الأسماء العربية، وأكثر الدلائل على أنه أيضا كان في الجزيرة، في شمال الجزيرة العربية، والآن تتبع يعني المنطقة ثمود تتبع المملكة العربية السعودية. والنبي صالح عليه السلام من الأنبياء العظام الكرام الذين أثنى الله تعالى عليهم وأكثر من ذكرهم في كتابه سبحانه وتعالى. فقد ذكر النبي صالح عليه السلام في القرآن العزيز 9 مرات، و في سور متعددة، في سورة الأعراف، في سورة هود، في سورة الشعراء، سورة النمل، سورة الحجر أيضا. سنأتي على أن أصحاب الحجر هم أيضا قوم النبي صالح عليه السلام، وفي سورة القمر، وفي سورة الشمس، وعدد من السور القرآنية الكريمة. وذكر قومه، أحيانا يذكر هو عليه السلام بنفسه، وأحيانا يذكر قومه ثمود. واسم ثمود ذكر في القرآن العزيز 26 مرة في عدد من السور الكريمة. فأحيانا يأتي ذكر النبي صالح عليه السلام وقومه، وأحيانا يأتي ذكر ثمود وهم قوم النبي صالح عليه السلام. والنبي صالح عليه السلام يبدو أنه أيضا من الأنبياء القدامى حسب النصوص القرآنية، الذين تلوا قوم نوح عليه السلام بعد أن أهلك الله تعالى قوم نوح، ونجى ربنا عز وجل نوحا ومن معه ممن آمن به، وانتهى عهدهم. جاءت بعد ذلك أقوام وأقوام، وربنا سبحانه وتعالى جعل في هذه الأرض حياة جديدة، قامت يعني أيضا مدن وقرى وحركة أخرى للناس، والناس تختلط بهذه الحياة وتظهر لديهم أفكار وتصورات. ومع بعد العهد عن دعوة الأنبياء يبدأ الناس ينسون دعوات الأنبياء وينحرفون، وربنا سبحانه وتعالى يرسل إليهم رسلا. فأرسل قبل ذلك بعد نوح عليه السلام أرسل النبي هودا عليه السلام إلى عاد، ثم أرسل النبي صالحا عليه السلام إلى ثمود. فهذا طبعا في واضح من خلال القرآن الكريم أن هناك يعني أن هذا الترتيب هو الترتيب الزمني الصحيح. لكن طبعا كم بين هؤلاء الأقوام، ليس هناك رقم دقيق اللهم، إلا أن المسألة واضح فيها الامتداد الزمني. وهذا طبعا يفهم من جملة من المواضع في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا بالنسبة لنبي صالح عليه السلام، يذكر هو أو يذكر قومه. وأيضا مما يلاحظ في كتاب الله سبحانه وتعالى أن ذكر النبي صالح عليه السلام يكون مقترنا مع ذكر النبي هود عليه السلام، وأن ذكر ثمود قوم النبي صالح يذكرون أيضا مع مع عاد قوم النبي هود عليه السلام. دائما نلاحظ في عدد من سور القرآن الكريم أن هذين أو هؤلاء الأقوى أو هذين القومين يأتون متتالين في كثير من المواضع، وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. هذا بالنسبة لذكر القوم عاد وقوم ثمود. وأحيانا تأتي القصة متوالية أيضا، تأتي قصة النبي هود مع قومه عاد، ثم مباشرة يأتي بعدها قصة النبي صالح مع قومه ثمود، وهكذا في القرآن الكريم في كثير من المواضع قوم النبي هود ثم قوم النبي صالح. فيبدو من خلال هذا الربط أيضا إشارة إلى الأقدمية، وربما هناك إشارة أيضا إلى توالي الزمن، إلى عدم وجود فاصل زمني كبير جدا بين القومين. طبعا ليس معنى أن قوم صالح جاء وبعد النبي هود عليه السلام بفترة، وجيء بفترة مثلا سنوات قليلة أو بعقود، قد يكون يعني الأمر يتعلق بقرون طويلة مئات السنوات. ولكن عندما نتكلم عن الزمان، هذا زمان ممتد على وجه هذه الأرض، تصبح هذه الأرقام يسيرة عندما نتكلم عن 100 سنة أو 200 سنة أو آلاف السنوات، فتصبح هذه الأرقام يسيرة مقارنة بطول الزمان. نحن نتكلم عن مئات الآلاف من السنوات. طبعا هذا الأمر يتعلق بحياة البشر، وإذا تعلق الأمر بالموجودات الأخرى وهذا الكون ما فيه من أملاك وأفلاك وأرض وسماء ونجوم ومجرات، فالأمر يتعدى الآلاف أو مئات الآلاف إلى الملايين، بل إلى مليارات السنوات. فهذا بالنسبة لقصة النبي صالح عليه السلام مع قومه ثمود. نلاحظ يعني كما ذكرت أولا أن ذكر النبي صالح عليه السلام بعد النبي هود، ثم ذكر قوم النبي صالح يتلو ذكر قوم النبي هود، ويكون هذا الذكر متواليا ويكون متلازما، مما يشعر قرب زمنهما من ناحية، ومن ناحية أخرى أن النبي صالح عليه السلام بعد النبي هود عليه السلام.
1: وهذا أيضا يعني يفتح بابا لسؤال فيما يتصل بما أشرت إليه، لا تسلل الانحراف الفكري والعقدي وانحراف الناس عن سبيل الإيمان، وبعض أسبابه ليقي الإنسان نفسه ومجتمعاته أيضا من هذه الآفة.
2: نعم، بالنسبة للانحراف عن مناهج الله سبحانه وتعالى التي جاء بها أنبياؤه الكرام عليهم السلام، هذا أمر متكرر، والانحراف أحيانا يكون بعيدا إلى درجة عبادة غير الله سبحانه وتعالى، والسجود للأصنام وعبادة الكواكب والنجوم وعبادة أشياء أخرى. يعني الإنسان أحيانا في الحقيقة ينحط إلى درجة عجيبة. وبعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رجوع الناس إلى الوراء من أهل الإسلام نادر جدا، بقي الناس على عبادة الله سبحانه وتعالى مع وجود انحرافات، لكن ظهرت مصائب أخرى سلوكية وأخلاقية، وهناك أيضا الآن بدأت دعوات أخرى للعودة إلى الإلحاد والعودة إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى والكفر برسله وبكتبه التي أنزلها على رسله. فهذا الانحراف قديم وحديث بشكل أو بآخر، تأتي هذه الانحرافات على أنماط وأشكال. وكان الله سبحانه وتعالى من سننه في خلقه وعباده أن يرسل إليهم رسلا، وقد ختم الله تعالى الرسل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بقي دور أهل الإصلاح وأهل العلم وأهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بأن يقوموا بهذا الواجب، وأن ينوبوا الأنبياء والمرسلين في دعوة الناس إلى الخير ورد الناس إلى الهدى وتقديم النصح. وطبعا هذا الأمر أصبح مهما وضروريا في حياة الأقوام وفي الشعوب الحاضرة التي تتنازعها الأهواء وتتنازعها التيارات، ترد من هنا وهناك من هنا وهناك، وأفكار عجيبة وغريبة. فحقيقة أضحى دور المصلحين ضروريا جدا ومهما جدا لإعادة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى وطريقه المستقيم.
1: إذن ضروري أن يقوم الناس بواجبهم تجاه هذه الدعوة المباركة وتجاه هذا الدين العظيم وسبيل الإيمان، ليعود الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى مستمسكين بعقيدتهم وبقيمهم وأخلاقهم وما يدعو إليه هذا الإيمان من فضائل. الآن نستمع لهذه الآية الكريمة ثم نعود إليكم بمشيئة الله تعالى.

0: رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: حياكم الله مستمعينا الأكارم، قد عدنا إليكم وإلى أنباء الرسل، وكنا نتحدث مع شيخنا الدكتور ناصر السابعي عن النبي صالح عليه السلام وعن قومه قوم ثمود، وكنت تحدثنا شيخنا عن تسلل الإلحاد والكفر إلى البشر بعد دعوات هؤلاء النبيين.
2: نعم، الإلحاد والكفر والانحرافات عن مناهج الله سبحانه وتعالى لا تتوقف منذ القديم وإلى الحديث، وكما ذكرت سابقا تأتي بأشكال متعددة. والإلحاد ليس معناه الكفر بالله سبحانه وتعالى فقط.
1: نعم.
2: الإلحاد له أشكال، قد يكون هناك إلحاد في التصور، قد يكون هناك إلحاد في الأخلاق، قد يكون هناك إلحاد في التشريعات، وأشكال من الإلحاد ليس محصورا في الكفر بالله سبحانه وتعالى. ونحن لله الحمد يعني نعيش في بلد مؤمن، وفي وطن يؤمن بالله سبحانه وتعالى وتشريعاته مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن التيارات الإلحادية في العالم تيارات هادرة ومؤثرة، وتجتاح الشباب وتجتاح الكثير من المتأثرين بمثل هذه الأفكار والمتابعين لوسائل التواصل والمغرمين بالرموز العالمية من غير المؤمنين بالله سبحانه وتعالى. فيبقى أن يكون دور المصلحين والعقلاء والمؤمنين من شتى المجالات في إيقاظ نور الإيمان في قلوب الناس، وإشعال جذوة التوحيد وجذوة الصدق مع الله سبحانه وتعالى للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والتمسك بأهداب الدين وبشريعة المولى جل شأنه. لدينا انحرافات متعددة في الحقيقة، يبقى أن تقف أمامها الشعوب والأمم، ويكون للحكومات أيضا دور مهم في هذا الجانب، وبمؤسسات الدول الرسمية وكذلك بمؤسسات الدول الشعبية والأهلية أيضا لا بد من أن يكون للجميع دور في هذا. والأمر يطال قضية العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، ويطال أيضا قضية أو يطال العلاقة بين الناس بعضهم مع بعض. وهذا الانحراف يكون إلى صور بشعة أحيانا، حينما يخرج الإنسان من فطرته ومن شخصيته الحقيقية ومن إنسانيته إلى التعدي على هذه الفطرة، تكون هذه الفطرة مطموسة، ويبدأ الإنسان يتحول إلى كائن آخر، سواء في مشاعره وأفكاره أو حتى في شكله وهيئته وصورته. فهذا من هذا شكل من أشكال الانحراف. هناك انحراف أيضا في مجالات أخرى، في مجال العلاقات بين الدول، وهذا الاحتراب الكبير وهذا الدمار الذي يحصل، وهذا الاستعمار والاحتلال. نحن في الآن في القرن 21 الميلادي، وما زالت شريعة الغائب قائمة في العلاقة بين الشعوب والأمم وفي العلاقة بين الدول، والأطماع تحرك الجميع. إذا كان بعض الناس ينحرف بسبب بعده أو نسيانه لمناهج الله سبحانه وتعالى والبعد عن مراكز التأثير، عن مراكز التأثير الإيماني، هناك أيضا أسباب أخرى، أسباب تعود إلى الأهواء النفسية، إلى الأطماع، أطماع الدول في ثروات بعضها، والهيمنة، الرغبة في الهيمنة والاستعمار والسيطرة. هناك توجد أيضا مؤسسات تدعم هذه التوجهات، تدعم الانحراف، تدعم الانحراف الفكري والانحراف الأخلاقي
1: من أجل الانحراف.
2: نعم، الانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. إلى أيضا هناك مؤسسات قد تدعم الإلحاد، تدعم كما ذكرت الانحراف السلوكي والأخلاقي. هناك مؤسسات عالمية ومؤثرة ولها أجندة ولها مؤسسات فرعية تدعمها. فكل هذا أيضا ينبغي أن يوقظ الإحساس الإنساني لدى العقلاء حتى من غير المسلمين، لابد أن يكون لهم دور في هذا الشأن. أما المسلمون فهم من باب أولى أن يكون دورهم في الإصلاح أكبر من دور غيرهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى أنزل إلينا كتابا ودستورا جاهزا يحتاج أن يفعل ويطبق في حياة الناس، ويحتاج أن يكون لذلك أقوام مصلحون.

0: ربنا سبحانه وتعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فهناك توجيه قرآني وتوجيه مركز في الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو الإصلاح أو الدعوة أو ما شئت من الصيغ المعبر عن ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكثير مؤسسات تقوم بهذا الدور، لكن يبقى الأمر مهما وأصبح الانتباه له ووضع برامج له من أولويات الأوطان التي تحافظ على كيانها وتحافظ على مواطنيها وعلى شبابها. وصراع الثقافات وصراع القيم أصبح صراعا قويا، وهو متجدد، وأيضا نفس ما كان يحدث مع أنبياء الله سبحانه وتعالى. ولعل الحديث عن النبي صالح عليه السلام سيكشف أيضا لنا جوانب من هذا الصراع القيمي والأخلاقي والصراع الفكري، وما كان لصالح عليه السلام من دور في دعوته قومه. وربما نتلمس أيضا من خلال قصته عليه السلام الطرائق والوسائل التي كان يدعو بها قومه ورد قومه عليه، ثم خاتمة ذلك وعاقبة ذلك التي أهلكهم الله سبحانه وتعالى بها. لعلنا أطلنا في هذه المسألة.
1: نعم، كما تفضلت، أدوار يعني مسؤولية فردية ومسؤولية مؤسسية ومسؤولية الدول أيضا فيما يتعلق بالانحراف. وهذا ما حصل في دعوة سيدنا صالح عليه السلام حينما بعثه الله تعالى بعد انحراف الناس. وهذا هو يعني شأن النبيين، وهكذا يبعث الله تعالى النبيين حينما ينحرف الناس عن الجادة. في دقيقة شيخنا الدكتور ناصر، كيف تصف دعوة النبي صالح عليه السلام فيما يتصل بهذا الجانب؟
0: النبي صالح عليه السلام من الأنبياء الذين صبروا على أقوامهم، وكانت دعوته دعوة مباشرة وصريحة، واتخذ النبي صالح عليه السلام جملة وسائل لدعوة قومه إلى الحق وإلى الدين الحق وإلى منهج الله سبحانه وتعالى. وهو عليه السلام من هذه البلاد، من بلاد العرب، وحقيق بكل من له صلة بهذه المناطق أن يتلمسوا دعوة النبي صالح عليه السلام. وفي نفس الوقت الأثر ظاهر كما قال الله تعالى: وقد تبين لكم من مساكنهم. فهناك أيضا دلائل على ما حدث لهؤلاء الأقوام. فالنبي صالح عليه السلام نموذج للدعاء، وقومه أيضا شاهد قائم وحاضر للذين ينحرفون عن منهج الله سبحانه وتعالى. وما حدث لهم في وما هو موجود الآن في مدائن صالح أيضا هو نموذج قائم للمكذبين وعاقبة المكذبين.
1: إذا مثال شاهد جعله الله تبارك وتعالى معاينا للناس ليأخذوا منه العبر. وهكذا هي قصص هؤلاء الأنبياء وأنباء المرسلين عليهم السلام. في ختام حلقة اليوم من برنامجكم من أنباء الرسل، نشكر شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابع على هذا العطاء، ونشكركم مستمعينا على حسن إصغائكم. نلتقيكم غدا بمشيئة الله تعالى في مثل هذه اللحظات. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، وفي أمان الله.
2: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.

0: الكتاب.
1: استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله، تلاها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.
2: رحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس المصري يبحثان في اتصال هاتفي التطورات في المنطقة، ويشددان على أهمية تكثيف الجهود السياسية للدفع بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية لحل الأزمة. بتكليف سام، سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يرعى اليوم حفل تدشين المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى. والرئيس الأمريكي يتحدث عن فرصة للتوصل قريبا إلى اتفاق مع إيران، والصين تحث الولايات المتحدة وإيران على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار. إلى التفاصيل. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة خلال اتصال هاتفي، بحث التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على المستويين السياسي والاقتصادي، وشدد القائدان على أهمية تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للدفع بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية لحل الأزمة، وخفض التصعيد وتأمين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، بما يدعم ترسيخ السلم والأمن الدوليين وفقا لمبادئ القانون الدولي. بتكليف سام من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، يرعى صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم السعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط اليوم حفل تدشين المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى بمركز التجربة والمبيعات بمدينة السلطان هيثم في ولاية السيب بمحافظة مسقط. ويعد المخطط أحد أبرز مخرجات الاستراتيجية العمرانية ومحركا رئيسيا للتنمية الحضرية على المستوى الوطني وممكنا لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. علاقات التعاون الثنائية بين سلطنة عمان ومملكة النرويج الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات استعرضها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال استقباله معالي أندرياس موتسيفليدت كرافيك وزير الدولة بوزارة الخارجية في مملكة النرويج الصديقة، كما تم خلال اللقاء بحث عدد من التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، حيث تبادل الوزيران وجهات النظر حول أهمية تهيئة الظروف الداعمة للتهدئة وتكثيف الجهود الرامية إلى خفض التوتر ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية حفاظا على أمن المنطقة واستقرارها، والتزاما بالقانون الدولي واستنادا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما ناقش الجانبان مستجدات أمن وملاحة وحرية الملاحة البحرية في المنطقة، وأكد على أهمية دعم جهود تأمينها وتأمين حركة سلاسل الإمداد دعما لاستقرار الاقتصاد العالمي، وشددا على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم. أعلن جهاز الاستثمار العماني عن استثماره في شركة نيورالينك الأمريكية المتخصصة في مجال واجهات الدماغ والحاسوب في إطار توجه نحو الاستثمار في التقنيات المستقبلية ذات الأثر في القطاع الصحي. وتطور الشركة شرائح عصبية دقيقة تزرع في الدماغ لتمكين التواصل المباشر بين الإنسان والأجهزة الإلكترونية الرقمية، وهما يفتح آفاقا واعدة في علاج الاضطرابات العصبية المعقدة. ويسعى جهاز الاستثمار العماني إلى تنويع محفظته الاستثمارية الخارجية وتعزيز حضوره في القطاعات الابتكارية ومجالات التقنية العميقة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن الاتفاق المحتمل قد يشمل نقل مخزون إيراني من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة. وفي وقت سابق أفاد مصدر باكستاني مطلع بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. وحسب المصدر ستضع مذكرة التفاهم مذكرة الاتفاق إطارا لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا تلتزم فيها إيران بوقف مؤقت لتخصيب اليورانيوم وموافقة الولايات المتحدة على رفع عقوبتها والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة. ورفع الجانبين القيود المفروضة على المرور عبر مضيق هرمز. يأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق العمليات البحرية في المنطقة بعد يوم واحد فقط من انطلاقها، مؤكدا أن قرار التعليق جاء بناء على طلب من باكستان ودول أخرى. من ناحية أخرى، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الصيني وانغ يي في العاصمة بكين تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن اللقاء تناول مستجدات التصعيد في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون بين طهران وبكين في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية. وأكد وزير الخارجية الإيراني خلال المحادثات أن بلاده لن تقبل سوى باتفاق عادل وشامل في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب. من جانبه، حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي الولايات المتحدة وإيران على التوصل لاتفاق كامل وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، داعيا في الوقت ذاته إلى ضمان انسيابية الملاحة البحرية في المنطقة. نفت إيران اليوم ضلوع قواتها المسلحة في الانفجار الذي استهدف سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز هذا الأسبوع. وقالت سفارة إيران في سيول في بيان إن طهران ترفض بشدة وتنفي بشكل قاطع أي مزاعم تتعلق بضلوع القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحادثة التي تسببت بأضرار لسفينة كورية في مضيق هرمز. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقا إن إيران أطلقت بعض الطلقات على السفينة، ودعا كوريا الجنوبية إلى الانضمام للعمليات الأمريكية التي تهدف إلى استعادة حركة الملاحة الطبيعية عبر الممر المائي المغلق. شنت إسرائيل غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ قرابة شهر، ما أسفر عن مقتل قيادي كبير في حزب الله وفق مصدر مقرب من الحزب. وقتل 11 شخصا آخر على الأقل في غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، فيما تواصل إسرائيل عملياتها رغم الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ منذ منتصف الشهر الماضي. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم إصابة 4 جنود في هجوم بطائرة مسيرة في جنوب لبنان، أحدهم إصابته خطيرة. وإلى الخبر الأخير، حيث استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات إسرائيلية وسط مدينة غزة. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في حي الدرج وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين، نقلوا جميعا إلى المستشفى المعمداني، ليرتفع بذلك عدد الشهداء خلال الساعات 24 الماضية إلى 9 أشخاص. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس المصري يبحثان في اتصال هاتفي التطورات في المنطقة، ويشددان على أهمية تكثيف الجهود السياسية للدفع بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية لحل الأزمة. بتكليف سامن، سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يرعى اليوم حفل تدشين المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى. والرئيس الأمريكي يتحدث عن فرصة للتوصل قريبا إلى اتفاق مع إيران، والصين تحث الولايات المتحدة وإيران على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار. مستمعينا، حرر لكم هذه

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.

ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح

رزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما

سعدوا ففي الجنة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. وأما الذين سعدوا

في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة.

وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق.

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب

عيناه من الحزن وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو

وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن

ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف

ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة

0: محمود. صدق الله العلي العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. أيها المستمعون الكرام، هنالك لحظة في الحج تختلف عن باقي اللحظات.

لحظة يخلع فيها الإنسان ما اعتاده من ثياب، يظهر بها بين الناس، يتميز بها بالجهة التي أتى منها. هذه اللحظة يخلع ما اعتاده من تلك الألبسة بأشكالها وألوانها وتصاميمها، ويلبس ثوبين أبيضين فقط لا غير. إنها لحظة الإحرام. هل هذا اللباس هو تغيير في نمط اللباس فقط، أم أنه تغيير في حياة هذا الحاج برمز لبس لباس آخر؟ نعم، الإحرام هو إعلان بداية جديدة. الإحرام كما تعلمون جميعا هو أول خطوة للدخول إلى هذه العبادة العظيمة، وهو في الحقيقة بداية للتحول الداخلي. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى عباده بقوله: وأتموا الحج والعمرة لله. فمن هنا ينبغي لهذا الحاج وهو يقبل على لبس لباس الإحرام أن يجعل نيته خالصة لله عز وجل، وأن يجعل قلبه متوجها إلى الله عز وجل، بل ويجعل حياته كلها لله عز وجل وحده. والأمر الثاني، عندما يلبس هذا الحاج لباس الإحرام فإن ذلك يذكره بذلك الكفن الأبيض الذي يلف به بعد موته. نعم، هو يلبس ثوبين أبيضين ليس فيهما شيء من الزينة، وليس فيهما شيء من الخياطة، ولا أيضا أي مظهر من مظاهر التفاخر والمباهاة، وهو بذلك يشبه ذلك الكفن الذي يلف به الميت خاليا بعيدا عن كل مظهر من مظاهر الاستعلاء أو الكبر أو التفاخر. وهذا ما يعطينا جميعا درسا عظيما فيه عبرة، أن هذا الإنسان سيخرج من الدنيا يوما ما. كما دخلت في الإحرام وكما لبست هذه الملابس المتواضعة التي ليس فيها شيء من التمايز بين الناس، كذلك أنت ستخرج من هذه الحياة. لن يتبعك مالك ولا منصبك ولا مظهرك ولا أبناؤك، أي لا يكونون معك، وإنما يتركونك بعد أن يودعوك في تلك الحفرة، فتأتي إلى الله عز وجل وحيدا بأعمالك، تخلف وراءك وتترك كل ما تملك من مال وجاه ومنصب، تتركه لمن يأتي بعدك. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. الأمر الثالث الذي نأخذه من لباس الإحرام هو ذلك التدريب العملي الواضح على ضبط النفس. هنالك بعض الموانع والضوابط الشرعية التي يجب أن يتحلى بها هذا الحاج، فلا يضع طيبا، ويمنع من الصيد، ويمنع من قص الشعر وقص الأظافر، ويمنع من الجدال. لماذا يا ترى هذه الموانع؟ لأن الله تعالى يريد أن يعلمنا أن يتحكم الإنسان في نفسه، لا أن تتحكم شهواته فيه. وكذلك أيضا عندما يبدأ الإنسان بالإحرام ويقوم بالتلبية، فإنه بذلك إنما يريد أن يتخلص من هويته، نعم، يتخلص من وظيفته، من أرصدته، من الأموال، من منصبه.

0: به،
1: فأنت مع بقية المسلمين عبد لله تعالى فقط، وهذه هي أعظم هوية لهذا الإنسان. فلذلك أيها المستمعون والمستمعات الكرام، الإحرام ليس بداية رحلة بقدر ما هو بداية رجوع إلى الله عز وجل. فمن قصد الحج وشرع في الإحرام فعليه أن يجعل من إحرامه ذلك بداية توبة ونية صادقة، وأيضا أن ينشئ عهدا جديدا مع الله عز وجل يملأه بالخير ويملأه بأفضل الأعمال حتى يكون من المقبولين عند الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أيها المستمعون والمستمعات الكرام أن يلطف بنا وأن يرزقنا وإياكم من واسع فضله وإحسانه ونواله، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ونصل بكم إلى ختام هذه الحلقة على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: الإسلام لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
2: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. حضرتم؟
2: نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
3: آمين.
0: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمير رشدا.
3: آمين.
0: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
3: آمين.
0: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
3: آمين.
0: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك.
3: آمين.
0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
3: آمين.
0: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
3: آمين.
0: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
3: آمين.
0: بارك الله فيكم. تذكرون الدرس الماضي؟
4: نعم
2: نعم
0: نعم. أي موضوع كان؟ في شروط
2: الحج.
0: في شروط الحج. نعم. كم شرط؟
4: نعم
0: تفضل.
4: نعم.
0: خمسة. نعم. البلوغ.
5: البلوغ.
0: نعم.
5: والعقل.
0: نعم.
5: والإسلام.
0: نعم.
5: والحرية.
0: نعم.
5: والاستطاعة.
0: والاستطاعة. أحسنت، شكرا. البلوغ والعقل والإسلام والحرية والاستطاعة. يا أخوان،
4: نعم،
0: إذا حج الصبي قبل البلوغ ثم بلغ وعنده استطاعة الحج، هل يجزيه الحج إذا حجه قبل البلوغ؟
4: خلاف.
0: نعم. ايش الاكثر؟
4: الاكثر انه لا يجزي.
0: لا يجزي. نعم. ولا بد من يحج مره ثانيه.
4: نعم.
0: حجه الفريضه كيف ما يجزي؟
4: لان حقه،
0: لانه في حقه
4: نافله.
0: نافله. نعم. وهل يجزي النفع عن الفرض؟
4: لا.
0: لا. طيب سنت. طيب الاستطاعه زاهر.
6: نعم.
0: ايش الاستطاعه؟
6: خلاف.
0: نعم.
6: هي الزاد والراحلة.
0: نعم.
6: وقيل صحة البدن.
0: نعم.
6: وقيل مجموع ذلك.
0: نعم.
6: وقيل الزاد والراحلة.
0: نعم.
6: وصحة البدن.
0: نعم.
6: وأمان الطريق ومرافقة الأصحاب.
0: مرافقة الأصحاب. أحسن، شكرا. طيب إذا وجد، إذا كمل على الشروط الحج يجب عليه في العمر كم مرة هذه؟
7: نعم.
0: كم مرة؟
7: مرة واحدة.
0: مرة واحدة. ما حكم العمرة؟
5: قيل واجبة.
0: نعم.
5: وقيل سنة.
0: نعم.
5: وقيل سنة واجبة.
0: نعم. والأكثر على أن العمرة فرض كالحج. أخو صاحب النيل. والأكثر على أن العمرة فرض كالحج. قال القطب رحمة الله عليه وهو مذهبنا وقول ابن عباس على نهيش على أنها فرض كالحج. وقد عرفتم الدليل وأتموا الحج والعمرة لله. والحديث أيضا إيش؟ حج عن أبيك
2: واعتمر.
0: من وجد مالا يكفيه للحج أو للزواج إذا خاف العنت، هل يتزوج ولا يحج؟
4: نعم.
0: تفضل نجري.
2: خيلة.
0: نعم.
2: قيل يحج.
0: نعم. وقيل
2: إذا خاف العنت.
0: نعم.
2: تزوج.
0: تزوج. طيب هل يمكن يحفظ نص في الموضوع أثر؟

0: نعم شيخ.
1: نثرا أو نظما طبعا
0: نثرا
1: هذا.
0: ومن له مال يكفي حقا
1: حقا
0: يكفي حقا حضر أو نكاحا لخوف العنت فإنه يحب.
1: نعم أحسنت. لو تذكرت بشيء واحد ننبهكم عليه، حق وحق، حق بفتح الحاء وبكسر الحاء، ولله على الناس حق البيت ما استطاع إليه سبيلا. الحق أشهر معلومات وأتم الحج، كيف هناك حق هناك حق. الحج قيل لغة نجد حج بكسر الحاء وبفتح الحاء لغة غيره، وقيل الحج هو الاسم والحج المصدر، وقيل بالعكس. نعم هذا. طيب هنا يعني نذكر بعض نص أيضا الذي يتعلق بالاستطاعة. من لطفه لم يوجبنه مطلقا، وإنما أوجبه وحقق على غني موسر بالزاد له وللأهلين والأولاد مع الأمان ووجود الراحلة، فهذه فيه شروط حاصلة بعد قضاء الدين والضمان. هنا بنوقع عند قوله بعد قضاء الدين والضمان عما جنى في سالف الزمان. عنده مال مثلا ولكن عليه ديون، لو ذهب بهذه الأموال لم يبقى شيء من الدين. عنده مال ولكن عليه ضمانات للناس، ضمان هذا من سرقة أو مثلا من اختلاس أو من حال اغتصاب أو من احتيال أو نحو ذلك، حقوق الناس، هل يذهب يحق بها؟ ما الجواب؟
2: لا.
1: يا بالله بعد قضاء الدين والضمان عما جنى في سالف الزمان، على كل حال تخلص من الديون التي عليه، يتخلص من الديون التي عليه. مثل عنده 1000 ريال عماني يكفيه الحج، لكن عليه ديون، ما عنده شيء مثل عقارات، ما عنده شيء بيوت، ما عنده شيء، لو مات مثلا يتباع يقضى عنه الدين، ما عنده شيء، هل يحق بهذه الأموال وليقضي ما عليه من الديون؟ الجواب إيش؟ يقضي ما عليه من الديون. غير مستطيع، يعتبر غير مستطيع، يسوي يذهب يحق بمال غيره؟ لا، يقضي ما عليه من الدين على قضاء الدين. والذي ينبغي التنبيه عليه والانتباه له أن الإنسان ينبغي له أن يبتعد من الدين، أن يبتعد ولا يستدين إلا إذا كان شيء هناك أمر ضروري. وأنتم تعرفون كثير من الناس يقتربون أموال الناس يستدينون بغير مبالاة وتكثر عليهم الديون. نعم. حتى لا يجدوا لها وفاء. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الدين، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من الماثم والمغرم. إيش المغرم؟ هو الدين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وكذلك وإنما جاء سائل يسأله، يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أو يكفر الله عني خطاياي؟ قال نعم. فلما ذهب ناداه قال كيف قلت؟ فعاد قوله قال نعم إلا الدين، كذلك قال لي جبريل عليه السلام. وعندما أتي عليه الصلاة والسلام بميت يصلي عليه سأل هل عليه دين؟ قيل نعم، قال صلوا على ميتكم. الدين هم بالليل وذل بالنهار. وقال بعض العلماء في الدين
3: بأنه
1: لا شك شوم ديني، بل جاء إن الدين في النهار ذل وفي الليل فهم. فينبغي الإنسان مثلا أن يحذر مثال الأشياء ولا يثقل نفسه بالديون أموال الناس. طيب زين بعد قضاء

0: الدين وماذا؟ والضمان، والضمان عما جنى في سالف الزمان. إذا كان عليه ضمانات للناس فعليه يؤدي هذه الضمانات التي عليه، سواء كانت من سرقة، من اختلاس، من احتيال، من مثل معاملة ربوية إلى غير ذلك، على كل حال يؤدي الحقوق إلى أهلها. نعم. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ردوا الخيط والمخيط، القليل من أموال الناس يورث النار. نعم. الذنب ذنبا، ذنب بين العبد وربه، وذنب بين العبد وصاحبه. أما الذنب الذي بين العبد وربه فمن تاب منه كان كمن لا ذنب له، وأما الذنب الذي بينه وبين صاحبه فلا توبة منه إلا برد المظالم إلى أهلها. نعم. طيب، قد يكون الإنسان مثلا يخلص شيء من أموال أو يحتال على شيء من أموال، ولو بحكم حاكم، ولو بحكم حاكم، حكم الحاكم هل يحلل شيئا حرمه الله؟
1: لا.
0: إني يحكم بينكم بكتاب الله، فمن حكمت له حكما وهو فيه كاذب فإنما أجوز له كذبة من إيش؟ من النار. وفي الحديث من حلف يمينا على مال امرئ مسلم يقطعه لقي الله وهو عليه غضبان. وفي حديث آخر من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، فقال وإن كان قضيبا من أراك. نعم. الحديث معكم، ردوا الخيط والمخيط. حديث أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى والي القرى حتى إذا كنا بها بينما مدعم يحط حال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء سهم غرب فأصابه فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة. كيف؟ لأنه في سبيل الله، هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيدي إن الشملة التي أخذها من المغانم يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين، شراك وطية نعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من النار. نعم. ما يتساهل الثامس في حقوق الناس أبدا مهما كان. نعم. طيب، قد يتذكر الإنسان أن عليه وهو صبي صغير كما هو حال الأولاد الصغار يختلسون شيء من الأموال أو يسرقون شيء من الأموال، إذا تذكرها وهو كبير بالغ. نعم. هنا السؤال، قد يسأل السائل عندما كان صغيرا كان يختلس بعض الأموال أو يسرق بعض الأموال أو يحتال بعض الأموال وهو صغير غير مكلف، ثم تذكر ذلك تلك الأحوال وهو يعني بعد البلوغ، هل عليه أن يرد تلك المظالم التي أخذها وهو صبي صغير؟ ما الجواب؟ الجواب نعم عليه، إذا لم تؤدى عنه سابقا فعليه أن يرد تلك المظالم إلى أهلها. نعم. وهذا من شرط التوبة، إذا كان الذنب بين الذنب الذنب يعني متعلق بحقوق الناس فلا توبة منه، فلا توبة منه إلا برد المظالم إلى أهلها. قد هنا يسأل يعني سائل يقول قد يكون الأمر صعب، صعبا أن واحد يذهب للشخص الذي له ضمان يقول أنا فعلت كذا وأخذت كذا، فما يلزم يقول أنا أخذت وفعلت، وما يلزم أن يذهب بنفسه أيضا، خاصة إذا خاف شيء محذور ممكن يرسل تلك الضمانات أو تلك الحقوق عند شخص أمين، فإذا عرف أن تلك الحقوق وصلت إلى صاحبها فهو بريء، أو يرسل إليه رسالة مثلا ويعطيه إياها من يده إلى يده يقول هذه رسالة أرسلت إليك، أعطاه إياها يكون بريء. المقصود أن هيش أنك لابد تؤدي الحقوق إلى أهلها، لكن ما تستصعب أمر، الأمر سهل، إذا استصعبت الأمر سأل أهل العلم حتى يمهدوا لك الطريق، ويفتحوا

0: لك الباب. واضحة؟ هذا معنى بعد قضاء الدين والضمان عما جنى في سالف الزمان. زين، هنا عدنا نذكر بماذا يؤمر من أراد الذهاب إلى الحج. بماذا يؤمر من أراد الذهاب إلى الحج؟ نعم، هناك أشياء. من أهم ذلك أن يتعلم مناسك الحج وحلوله وواجباته ومسنوناته ومحظوراته ومكروهاته، حتى يكون على بينة من أمره وعلى بصيرة في كل ما يأتيه وما يدعوه، حتى يؤدي هذه الشعيرة، حتى يؤدي هذا الواجب على بصيرة، على علم. فالله سبحانه وتعالى لا يعبد بالجهل، وإنما يعبد بالعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. طلب العلم، نعم، طلب العلم
1: فريضة على كل مسلم،
0: على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم، عمل قليل في علم خير من عمل كثير في جهل. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من أراد الله به خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده. نعم، والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام الذي سأل الله فيه أن يريهما مناسكهما، بقوله عز من قائل تفضل يا أخوان. وإذ يرفع إبراهيم،
2: وإذ يرفع

0: الحكيم.
1: أحسنت. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بإتمام الحج والعمرة في قوله عز من قائل: وأتم الحج والعمرة لله. والمراد بإتمامهما إكمال مناسكهما وحلولهما وواجباتهما ومسنوناتهما. من أي يمكن الإنسان إكمال هذه الأشياء إلا بعد معرفتها وإتقانها، أليس كذلك؟ كيف يؤدي هذه المناسك وكيف يؤدي إلا إذا كان هو عارفا بها. لو قال لك مثلا، قال مثلا صبي صغير مثلا، قيل قم صلي، كيف يصلي؟ لابد يتعلم الصلاة، كيف يتوضأ، كيف يقوم، كيف يقف، كيف يركع، كيف يسجد، كيف، لابد من هذا. لو أسلم مشرك قل يا سيدي صلي قم صلي، لا، تعلمه الصلاة، بتعلم الصلاة، هذا لابد من تعليم المناسك. طيب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والمراد بالحج المبرور هو الذي لم يقترب الحاج وفيه إثما ولم يرتكب فيه معصية، وأن يتخير نفقته من كسب حلال ومن خير ماله وأطيبه، وأن يأتي بالأعمال التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقصد بذلك وجه الله عز وجل، لا يريد به غرضا دنيويا. من أين يمكنه مراعاة هذه الأشياء إلا إذا كان متفقها في دينه؟ يمكن. ومن المؤسف والمحزن أن كثير من الناس يذهبون لأداء حج بيت الله الحرام وهم يجهلون مناسك الحج. لو سألتهم عن مناسك العمرة وعن مناسك الحج، لا يميزون بين هذا وهذا، لا يميزون بين مناسك الحج ولا بين مناسك الحج. يذهب أحدهم يقول: هل اعتمرت؟ يقول: لا، ذهبت للحج. هو اعتمر وحج، لو سألته ماذا فعلت؟ يقول: فعلت كذا، عندما وصلت الميقات أحرمت وجيت إلى المكة وطفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة وأحللت. طيب، إيش هذا تسمى؟ هي هذه العمرة. يقول: ذهبت للحج، ما ذهبت للعمرة، أنا حجيت لكن ما اعتمرت. بسبب إيش؟ بسبب جهل. نعم، من تجدهم لا يميزون بين النافع والضار، لا يفرقون بين الخطأ والصواب، وفي هذا من خطورة ما لا يخفى. فقد يتعرض أحدهم لفساد حجه من حيث لا يشعر، وقد يتعرض أحدهم لما يوجب عليه الهدي من حيث لا يشعر. والله سبحانه وتعالى لا يعبر بالجهل وإنما يعبر بالعلم. فعلى المسلم أن يتفقه في دينه حتى يعبد الله، حتى يعبد الله على بصيرة. هناك تقع مسائل كثيرة متعددة، يعني بسبب إيش؟ بسبب الجهل. مثل تجد هذا يطوف بالبيت، نعم، بدون وضوء، ثم بعد ذلك بعد أن قضى ما عليه من مناسك جيسة، تجد بعضهم يتوضأ ويشرع في الطواف، ينتقى وضوءه في الطواف، ما يبالي، يواصل طوافه ومن بعد يسأل، وقد لا يسأل إلا عندما يسمع الدروس مثلا، ويسمع مثلا أحد أهل من بعض أهل العلم يذكر بأن من شروط الطواف الطهارة. نعم، وهكذا أشياء كثيرة تقع بسبب إيش؟ بسبب الجهل. نعم، فعلى المسلم العاقل الكيس البطن أن لا يقدم إلى أداء هذه الشعيرة إلا بعد يتعلم ويتفقه ويعرف هذه المناسك ويعرف الواجبات ويعرف المحظورات والمكروهات حتى يؤدي هذه الفريضة على بصيرة. نعم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل لا سألوا إذا لم يعلموا فإن الشفاء العي السؤال. نعم، طيب، أي مما يؤمر به الحاج، هناك أشياء يؤمر به الحاج إن شاء الله نأتي بها في الدرس الآتي. وبارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم. ألهمنا الله وإياكم العلم النافع وأعاننا على العمل به، وجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

والأرض وعشيه وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف متيقظون لصناع الوهم.
2: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم برحمة الله، له الحمد ما أشرقت الشمس بنور ربها وانسحبت الظلماء في رداء حلكتها. يدرك المؤمن الواعي أن هذه الحياة دار ابتلاء، فلا يغتر بمظاهرها ولا ينخدع بزائف بريقها، ويمضي في ميادينها وهو يزن الأمور بميزان الحق والعدل والعقل، متدبرا وصف الله لهذه الحياة بأنها متاع الغرور، ساعيا بإخلاصه إلى تطهير قلبه من التعلق بالأوهام، مستمسكا بيقين ثابت في الشدائد، هاد في الملمات، واعيا أنه في هذا الزمن الذي تتسارع فيه الصور وتتنافس فيه الأصوات، قد أصبحت صناعة الوهم حرفة خفية تمارسها بعض النفوس والجهات لأهداف وغايات. والوهم يبدأ بفكرة صغيرة وما تلبث أن تتعاظم وتتضخم في محاولات لتغطية الحقائق بثوب مزيف، كي يرى الفرد ما ليس بواقع ويخيل إليه من زيفهم أنه على يقين لكنه في غفلة. والوهم خطير على المرء وعلى مجتمعه وميادينه، إذ يسرق بصيرة القلب كي يتعلق بما لا ينفعه ويخاف مما لا يضره ويطمح في سراب يورث الخيبة. صناعة الوهم ليست عبر الإعلام ووسائله المتنوعة أو الكلمات مما يتلقاه الإنسان وحسب، إنما قد تكون بصناعة الإنسان نفسه، فكم يكرر البعض الكذبة حتى يصدقها، وكم يهرب البعض من مواجهة الحقيقة ناسجا لنفسه عالما هشا وإن بدا له مريحا. والنفس المؤمنة لا تغتر بما يصنع من الوهم، فللإيمان أثره الكبير، ويظهر حين يرد القلب إلى الحق والصدق، مذكرا صاحبه أن الحقائق ثابتة لا يعتريها تبديل ولا تغيير، وأن الله عليم خبير لا تخفى عليه خافية ولا تنطلي عليه أوهام، مهما دلس المدلسون وتفنن المخادعون وصناع الوهم، فهو يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ومن مظاهر صناعة الوهم ما يكون في تضخيم الذات أو في التقليل من قدرات الآخرين أو في سوء الظن بهم. ومن أخطر مسالك صناعة الوهم ما يهدد الوطن، حين يزين البعض الاستهانة بالبلاد ورموزها وهويتها وقيمها وتاريخها، وما من شأنه إضعاف الانتماء وتقويض المسؤولية واستبدال الوعي بزيف يأخذ العقول، مشوها الحقائق، مغتالا القيم، طاربا الأمة في تماسكها. والمؤمن حذور مستبصر يطلب نور الهداية من كتاب ربه الذي يبدد كل وهم، فيمضي منتبها لكافة صور إبعاده عن حقيقة نفسه وعن رسالته وعن رحاب إيمانه وظلال وطنه. وجهت وجهي للذي فطر الخلائق كلها، كم قد تعقدت الأمور وكم أغاث وحلها. فهيا بنا لله ربنا مع من يعتصمون بربهم الذي يكشف زيف الأوهام ويهدي إلى سواء السبيل. روائع
0: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ زهرة بنت زاهر الكندي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات، أيها الإخوة الأحبة. مقصد الرحلة البيت العتيق. مع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بعد أن استجاب الحاج

0: وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بعد أن استجاب الحاج للنداء وعرف زمان الحج وعقد النية وتزود لرحلته، ها هو القرآن الكريم يوجهه إلى مقصد هذه الرحلة العظيمة، وهو البيت الحرام، أول بيت وضع للناس وأعظم بقعة اختارها الله تعالى لعباده. ولهذا كان الحج إلى هذا البيت العظيم. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذا البيت ليس كغيره من البيوت، بل هو بيت مبارك جعله الله تعالى مركزا للهداية ومنطلقا للتوحيد ومهوى أفئدة المؤمنين منذ أن رفع قواعده إبراهيم عليه السلام وهو يدعو: ربنا تقبل منا. أيها الأحبة الكرام، في قوله سبحانه وتعالى: أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أي وضع الله تعالى بيتا للناس فجعله متعبدا لهم، فكأنه قال لهم: إن أول متعبد للناس الكعبة، ومكة وبكة لغتان فيه. وهذا يدل على عراقة هذا البيت، وأنه أقدم موضع اجتمع فيه الناس على عبادة الله سبحانه وتعالى، فهو رمز لوحدة الأمة ومهوى قلوبها على اختلاف ألسنتها وألوانها. ثم قال الله تبارك وتعالى: مباركا، أي كثير الخير، تتنزل فيه الرحمات وتضاعف فيه الحسنات وتستجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات، فهو موضع البركة في الدنيا والآخرة. فهنيئا لمن وطئت قدمه الأرض المباركة فنال منها بركة المكان والزمان. أيها المستمعون المستمعات، ومع كون البيت مبارك فهو كذلك هدى للعالمين، إذ لم يكن هذا البيت خاصا بقوم دون قوم، بل هو قبلة لكل مسلم وهداية لكل من قصد الله. ففيه يتعلم الناس معنى التوحيد ومعنى العبودية المطلقة لله ومعنى الخضوع لرب العالمين. وفي هذا تذكير للحاج أن رحلته ليست سياحة ولا عادة، بل هي قصد إلى موضع جعله الله تعالى ميدانا للهداية، فمن وصل إليه بقلب حاضر عاد بنور ظاهر. أخي الحاج، حين تقع عيناك على الكعبة فاستحضر أنها ليست حجارة ترى، بل آية تذكر، بيت يدعوك إلى أن تجدد عهدك مع الله، وقبلة تربي فيك معنى العبودية لله تعالى التي تولي إليها وجهك في كل صلاة، كما يولي جموع المسلمين وجوههم عبر السنين والأعوام، بل في جميع الاتجاهات مهما بعدت المسافات واختلفت البقاع. واحمد الله تعالى على أن وفقك لبلوغ بيته الحرام واختصك من بين كثير من الناس، وقل: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. فيا رب، بلغنا بيتك الحرام وارزقنا زيارته، واجعلنا ممن قصده بقلب صادق فعاد برضاك وغفرانك.
1: نسك، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ زهرة بنت زاهر الكندي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: مريم تقوم بحسنها أوقاتي.
1: الأمم الأخلاق.
2: الأمم الأخلاق.
1: إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: الأمم الأخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي كما ذكرنا في الحلقات السابقة خصصناه حول مواضيع الزواج وما يتعلق بالأسرة من قضايا اجتماعية وأخلاقيات إسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يفتح علينا وأن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني بل ويشرفني أعزائي المستمعين أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيف برنامجنا بشيخنا الجليل أحمد بن سعود السيابي، لننهل من علمه ونستفيد من كنوزه. فأهلا وسهلا بكم الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
4: أهلا وسهلا بكم ومرحبا وحياكم الله، وسأل الله نلتقي على هذه المأدبة العلمية الفكرية بإذن الله تعالى.
3: بارك الله فيكم الشيخ أحمد بن سعود السيابي وجزاكم الله خيرا. أعزائي المستمعين، في الحلقة السابقة والتي قبلها تحدثنا حول موضوع لتسكنوا إليها، ولا زالت هناك الكثير من المواضيع المتعلقة بهذه الآية الكريمة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. في الحلقة السابقة الشيخ أحمد بن سعود السيابي توقفتم حول موضوع لتسكنوا إليها، وذكرتم كلاما جميلا فتح الله سبحانه وتعالى عليكم بتلك كما يقال بتلك المعارف الرائعة، وأعطيتمونا تصورا رائعا عن مسألة السكينة والسكن، وأنه يتجاوز فقط السكن بوجود المنزل، وإنما السكن النفسي والتقارب والالتساق وكما يقال الميدان لفارسه. فالآن نريد مزيد من التوضيح حول هذه الآية الكريمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك توقفنا بذكر السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، عندما لجأ إليها النبي صلى الله عليه وسلم، توقفنا عند ذلك في الحلقة السابقة، وقلنا أن فعلا أراد الله تعالى من الزوجة أن تكون سكنا يسكن إليها زوجها عندما يأتي من خارج المنزل مثقل بالهموم، مثقل بالضغوطات، مثقل بكل بالطاقات السلبية إن صح التعبير، فيجد الراحة والسكن عند زوجته، يعني بحيث أنه يكون ينسى هموم الدنيا كلها عندما يجد تلك الزوجة. ولذلك الكثير من الزوجات في الحقيقة في التاريخ الإسلامي يهيئن لأزواجهن يعني أمورا كثيرة، حتى في الأمور العلمية، حتى الأمور العلمية في بعض النساء الله تعالى منحهن معرفة وعلما، أو منحهن يعني كما يقال منحهن التهيئة إنهن يعني يتركن الزوج يتفرغ لأداء مهمته الفقهية والفكرية والدعوية، في تعليم الناس، في مواعظ الناس، هي تهيئ له هذه الأسباب. وعلى الزوج أن يعترف بهذا في الحقيقة، أن يكرم زوجته وأن يثني عليها وأن يقول لها بارك الله فيك وجزاك الله وجزاك الله خيرا، كلمة طيبة طبعا، لأن دائما الكلمة الطيبة لها وقع في النفوس، لها يعني لها تأثير إيجابي على النفس. يعني الإنسان عندما يعمل عملا سواء من الزوجة لزوجها أو من الزوج لزوجته أو من أي إنسان، حتى من الولد لأبيه، الأب يجب أن يقول لابنه جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، يثني عليه بما قام به لوالده أو لوالديه.
3: والكلمة مؤثرة
4: والكلمة جدا مؤثرة، لأن الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالكلمة الطيبة هي هكذا يعني، لها تأثير إيجابي جدا، تعطي طاقة إيجابية، تعطي طاقة إيجابية للإنسان. الإنسان عندما يعمل عملا لشخص معين ويجد الثناء والشكر يعني
3: يعطي دافع.
4: كما يقول الشاعر يعني الشكر هو حتى أعم، يعني قالوا الفرق بين الحمد والشكر، قالوا الشكر أعم من الحمد، ويستشهدون على ذلك بأن الحمد هو من القلب ومن وتعبير باللسان، الشكر قالوا من الجوارح كذلك. فالشكر يعني هو من القلب ومن اللسان ومن الجوارح، فيستشهدون بقول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة أنكم أنتم أيها المنعمون أنعمتم علي، وهذه النعماء التي أنعمتموها علي أفادتكم مني ثلاثة أشياء. ما هي ثلاثة أشياء؟ أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. اليد الشكر بالجوارح، واللسان الشكر بالكلام، والضمير المحجبة القلب.
3: القلب
4: مشاعر، هذا نتيجة ما أنعم الشكر المنعم، لأن هذا المنعم أنعم على هذا الإنسان، وهذا الإنسان شكره بجوارحه بلسانه بقلبه. فالشكر من هذا الوجه هو أعم من الحمد. فالكلمة الطيبة عندما يعني تسمعها الزوجة من زوجها، أو يسمعها الزوج من زوجته، أو يسمعها الولد من أبيه، يعني تعطي يعني معنى إيجابي ودافع قوي جدا، لأن في النهاية الإنسان مكون من مشاعر، مكون من شعور، مكون من إحساسات. يعني عندما يعني يسمع الكلمة الطيبة والثناء الطيب يدفعه إلى طبعا
3: مهما بلغ الإنسان يحتاج إلى كلمة طيبة،
4: تعطيه يعني دافع قوي، وتعطيه طاقة إيجابية، وتعطيه يعني ويحس على أن الذي قدمه يعني
3: مقدر
4: فعلا
3: ومثمن.
4: يعني وأهم حاجة كما يقول الشاعر الحطيئة، يعني من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس، المعروفنا لا يضيع بين المعروف، إذا أنكره الناس سوف يكون معروفا عند الله تعالى.
3: صحيح.
4: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، يعني من يعدم الذي يفعل الخير لا يعدم من أحد يجزيه عليه يعني بالثناء، إن لم يكن من الناس وإلا من الله عز وجل.
3: صحيح.
4: لا يذهب العرف بين الله والناس. فدائما يعني نحث على أن يكون هنالك طبعا الكلام الطيب، على أن يكون يعني الأشياء الجميلة. يعني الله تعالى أدب عباده المؤمنين بأن يخاطبوا بعضهم بعضا بالكلام الطيب، يخاطب بعضهم بما فيه طبعا يعني هذا من باب تأديب الله تعالى لعباده.
3: نعم.
4: يعني في آيات كثيرة يعني أمر بالقول الحسن، القول الحسن كلمة طيبة.
3: صحيح.
4: وأمر بالمعروف،
3: وقول
4: الناس حسنة، وأمر بالمعروف بين الناس، يعني فهذه الأشياء هذا أمر إيجابي. فيعني فلذلك على الزوج إذا زوجته كان لها دور في الحقيقة في أداء مهمته، في أداء رسالته الدعوية أو الوعظية أو العلمية، أن أشكرها.
3: والنجاح الوظيفي
4: نعم، فعلا في الحقيقة يعني. فمن هذا الجانب هناك يعني يذكر في التاريخ أن رجلا يذهب يخطب في الناس ويوعظهم ويذكرهم ويفتيهم، في يوم الأيام قيل له: ما شاء الله فلان، أنت مثلا
3: متفرغ
4: يعني أنت ما شاء الله عندك يعني هذه الحافظة، هذه الذاكرة القوية، هذا العلم، هذه الأشياء. الحمد لله أنا الله تعالى أعطاني هذا الشيء، صح الله تعالى أعطاه. زوجته تسمع،
3: وهي تسمع يا ناكر الجميل،
4: يا قالت لا ما عليك. أيوة هذه قصة معروفة. جاء نهار ثاني قاتل يعني أغراض نبغى حل بيت، قال لك كيف أنت كنت قاتل ما مشغولة، جاي عندي حريم وجاي عندي نساء وأنا مشغول
3: في الأمر الواقع. أنا طلع منك
4: صار يجيب البيت، ما شاف فيه بصل، ما شاف فيه ثوم، ما فيه أكل، راح يجيب وصل قالت لك يبقى على شيء ثاني نسينا. قال ما حد كم تليفونات،
3: صح،
4: قال ما خبرتني، قالت نسيت ترى. راح مرة ثانية خلدت تساير وقايل الدكاكين يعني
3: نزين
4: يعني ماشي راح يذكر يوعظ ماشي،
3: ما باقي شيء في العقل،
4: ماشي في العقل كله مشغول، يجيب شيء حل بيت ساير جاي الدكاكين يوفر هذا يوفر هذا
3: ناقص شيء
4: ليش. لكن لو أثنى عليها قال والله أنا يعني زوجتي
3: فضل الله ثم زوجتي
4: هي في تهيئ هذا الأمر وأنا متفرغ في الحقيقة يعني ما سائل عن شيء،
3: هي مهيئة لكل الأسباب،
4: أجي إلى البيت وأشوف كل شيء متوفر وكل شيء موجود وكل شيء كذا وأنا متفرغ، ويعني لو كان أثنى بهذا وسمعت هذا الشيء تزيد هي
3: طبعا
4: فيها فيها في إكرامه في تهيئة
3: تعرف أنه يفتخر بها
4: أي. لكن لا هو أنكر طبعا هذه يعني
3: ما ذكرها ابدا
4: ما ذكرها اي فلذلك
3: حذف نفسها
4: فلذلك الشاعر يعني اليس عندك عهد للذي جعلت ما قال كون القائله امراه او قائله قائل رجل يقول يعني الشاعر يقول لزوج اليس عندك عهد للتي جعلت مبيض من قادمات الشهر كالحمم، تقول يعني ما عندك عهد ما عندك ميثاق حال تلك المراه التي جعلت مقدمة رأسك يعني كالحمى من السواد يعني أبعدت عنك الشيب يعني أبعدت عنك الهموم يعني أي نعم وجددت منك ما قد كان أخلقه، جددت في حياتك جددت في جسمك ما قد كان أخلقه أخلقه يعني أبلاه يعني أخلقه صرف الزمان وطول الدهر والقدم يعني فتقول يعني أليس عندك عهد يعني شكر يعني واحدة تقول يعني كانت تقول لزوجها أو تقول لشخص آخر يعني أليس عندك عهد التي جعلت مبيض من قادمات الشعر كالحمم، يعني إنسان قادمات الشعر يعني مقدم الرأس
3: نعم
4: أو رأس أو يعني عن شعر كله عن رأس كله إن جعلت شعره أسود ما شاب
3: صحيح
4: لأنه ما عنده هموم هي مكفيت لنا كل شيء وجددت منك خلتك يعني جديد
3: صحيح
4: ما قد كان أخلقه صرف الزمان وطور الدهر والقدم. فيجب أن يكون إنسان حقيقة إذا وجد من زوجته هذه السعادة هذا الإحسان هذه السعادة
3: أن يعترف
4: يعني أن يعترف لها وأن يشكرها وأن يذكرها حتى أمام الناس،
3: وسبحان الله يعني الطرف الآخر ينتظر هذه الكلمات الطيبة والمشجعة
4: جدا جدا،
3: وكما يقول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان
4: على الكلام دليل على الفؤاد دليل
3: نعم
4: لأن فعلا لأن التعبير أنت شيء مخزنه في قلبك يعني إيه من يعرفه اللي أنت مخزن في قلبك خلي يظهر على لسانك، وما اللسان الطيب طبعا الكلام الطيب يظهر على اللسان الشكر والثناء يعني الحسن ويعني هذه الأشياء
3: فقط سلوك
4: نعم
3: يوفر الأشياء لا الطرف الآخر يريد منك كلمة
4: يريد الكلمة الطيبة ويريد الثناء وخاصة في هذا الزمان يعني طبعا البيوت كبرت ومحتوياتها توسعت وخدماتها أيضا توسعت
3: صح.
4: فإذا ما كانت هنالك زوجة تقوم بهذا الشيء تقوم بهذا الأمر يعني حقيقة يجب شكرها لا بد من شكرها يعني حتى تعرف أن الذي قدمته يعني لم يذهب هكذا يعني غبارا يعني وإنما هو يعني محفوظ عند الزوج.
3: وتركيبة المرأة سيكولوجيا كما يقولون تقوم على الكلمة
4: هي عاطفية أكثر طبعا لا شك أن العاطفة
3: في المشاعر مشكلة
4: طبعا العاطفة يعني واجد مهمة عند المرأة مهمة عند المرأة العاطفة، فالإنسان عندما يخاطب عاطفتها بكلام طيب بقول طيب بشكر بثناء يعني هي يسعدها لا شك هذا الشيء، وحتى الزوج في الحقيقة يعني إذا أحسن لزوجته غفر لها وأعطاها يجب أن تشكره كذلك لأن أيضا الزوج بحاجة أن يسمع هذه الكلمة
3: صحيح.
4: يعني نعم
3: هذه العواطف المشاعر
4: عواطف ضرورية جدا مراعاتها الإسلام راعى هذه العواطف
3: صحيح.
4: راعاها الإسلام هذه العواطف
3: للأسف هذه تكون في بداية الزواج أو في السنة الأولى بعدين سبحان الله يعني يصبح كأنهم علاقة أصحاب ما علاقة أزواج
4: وتبدأ من الخطبة يوم يقولوا عند عند عند عند الخطبة اللسان رطبة وهم كمثل عماني
3: صحيح.
4: عند الخطبة تكون اللسان رطبة يا وأنا أوفر وأنا أجيب وأنا ما أعرف مو ويزور أهلها ويزور يعني حيانها ويزور يعني لكن خلاف عاد يبدأ يتناقص هذا هذا السلوك
3: صحيح.
4: أو يتناقص هذا الشعور حتى الشعور العاطفي
3: أثر على السكينة
4: أي لا شك يعني لا شك
3: لأن إذا ما في كلام طيب وبعدين يؤدي
4: صحيح.
3: إلى إشكالية
4: صحيح.
3: أكبر
4: صحيح. صحيح.
3: حتى هنا أبيات جميلة يعني لإلي أبو ماضي أحبب فيغدو الكوخ قصرا نيرا
4: طبعا
3: أبغض فيغدو الكون سجنا مظلما
4: طبعا
3: لو تعشق البيداء وأصبح رملها زهرا وصار سرابها الخداع ماء.
4: صح،
3: عجيب هذا الوصف.
4: لأن دائما هو دائما البغض هو من التشاؤم أساسا، والثناء وقال هو هناك في البيت الأول فالحب هو من الأمل، من الأمل، الحب من الأمل، والأمل هو وقود الحياة في الحقيقة.
3: الأمل،
4: الأمل وقود الحياة، من غير أمل لا تصلح الحياة. يعني ما يقول كما يقول الشنفرة: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. الأمل هو وقود الحياة، عندما يكون إنسان يعني يأمل يعني والأمل عنده متجدد، فهذا يسوقه إلى الشيء الإيجابي في هذه الحياة.
3: صحيح.
4: يعني ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.
3: صحيح.
4: أعلل النفس بالآمال أرقب الأمل، كله بالآمال. ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. فالأمل هو وقود الحياة، والحب هو من الأمل في الحقيقة. أما البغض فهو من التشاؤم، والتشاؤم مدمر للحياة.
3: طبعا
4: التشاؤم هو يؤدي إلى الإحباط، يؤدي إلى الكسل، يؤدي إلى بغض الحياة، يؤدي إلى أن الدنيا كلها ضد هذا ضده، يعني فيحسب الناس أنهم ضده ويتوجس منهم خيفة، وبالتالي لا يستطيع أن يعمل شيئا.
3: صحيح.
4: ولكن عندما الحب يعني يكون الحب عامرا قلبه، بالعكس ينظر إلى الناس بالمنظار طبعا الجميل، بالمنظار الواسع، يعني يتعامل مع الناس، ينظر إليهم باحترام، يعاملهم باحترام، ينظر إلى الحياة يعني بمنظار واسع، بمنظار مفتوح، فهذا يبعث فيه الأمل.
3: هذا كلام حقيقي شيخ أحمد.
4: هذا واقع. واقع ولاحظ في الناس كذلك.
3: صحيح. تجد الأشخاص الذين عندهم مشاكل مع أزواجهم، تجد يذهب للعمل يتسحب كما يقوله،
4: ما
3: عنده دافع،
4: ما دافع
3: ولا
4: وعاد باب الأولى ما عنده دافع يرجع إلى البيت.
3: صحيح.
4: أي. قد يكون بعد يحب يخرج إلى العمل لكن عاد ما عنده دافع يخرج إلى البيت.
3: صحيح.
4: يذهب يتغدى في مطعم.
3: واليوم صارت
4: يترك منزله ويترك بيته ويترك يعني أكل المنزل ويترك يشارك أولاده في الغداء في الأكل، يصير يتغدى في مطعم. فهذه ما في مشاعر، ما في مشاعر.
3: اليوم امتلأت الكافيهات يعني مليئة بالشباب، ما بعد الدوام، السهر في الليل، واللقاءات على الطرقات، هروب من البيت،
4: كله هروب من البيت. هذا خطأ في الحقيقة. هذا خطأ. ماشي أقبل إن اللقاءات في البيت مع الأسرة مع العائلة، وعندما فرض التقوا في الحقيقة الآن الناس تعاني إن لو التقوا اجتمعوا كل واحد على هاتفه ويتابع وسائل التواصل، فالمفروض أن يكون عند ساعة معينة في خلال لقاء يجب يبتعد الجميع عن وسائل التواصل هذه، عن الهواتف وعن متابعة وسائل التواصل،
3: حتى يلتقي
4: في البيت يكون بعيد عن الهاتف، يعني ليتحاوروا، ليتفاهموا، ليتكلموا، ليحدث بعضهم بعضا، على الأقل ساعة زمان. يعني يكون
3: ما ممكن نركز أكثر من شيء هاتف،
4: ما يصير. هذا الملاحظ حقيقة، يعني حتى أحيانا يكونوا معنا، ودائما نقولهم أنكم على خلكم شوي على الأقل فصحى من الزمن ابتعدوا فيها عن
3: كل شيء ملحوق عليه،
4: عن الهواتف، كل شيء ملحوق عليه. إذا يكون إنسان بنفسه مثلا يقدر يتابع، لكن فرصة للقاء بالأهل، للقاء بالعائلة، التجمع الأخوي هذا اللي يحدث ولو في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة، على الأقل الناس تتجنب يعني استعمال الهواتف ومتابعة وسائل التواصل في عن طريقها. طبعا لا، يبقى الإنسان ما عنده تفكير، حتى ما يسمع لما قيل، يعني ما يسمع. صحيح. لما قيل.
3: صحيح.
4: فهذه حقيقة ما مناسبة يعني.
3: صح.
4: الإنسان عندما يكون جالس، عندما يكون جالسا مع أصدقائه فيتحدث بحديث، واحد الأصدقاء أو أحد الجالسين مثلا مشغول بهاتفه ينتبه ويقول إيش، يضطر هذا المتحدث أنه يعيد الحديث من جديد،
3: من جديد.
4: فهذه صعوبة.
3: صح.
4: يكون عاد، لأن إعادة الحديث عاد ما فيها متعة،
3: ما فيها متعة
4: للمتحدث،
3: كلفة تكون
4: كلفة. يعني فيلاحظ أن فعلا هناك في اجتماعات، يعني على الأقل يعني في اجتماعات فيها يعني من عدة أشخاص، سواء كانوا رفقة في السفر أو كانوا في الوطن، أو أنهم مجتمعين لمناقشة مشروع ما، مناقشة موضوع ما، فيحدث أن أحد الأشخاص أو بعض الأشخاص
3: مشغول
4: وفي نائل ما يفقه، وقلت إيش الموضوع.
3: صح.
4: فيضطر المتحدث يعيد الموضوع.
3: صح صح.
4: لأن فاته ذلك، لأن فدائما يعني في الحقيقة يعني نقول له من خلال هذا المنبر إن في هذه الحالة يجب الإنسان يتخلى عن هاتفه.
3: صحيح.
4: ويقبل إلى الجالسين، يستمع منهم ويسمعهم حديثه وملاحظاته.
3: تعاطي يكون في الحديث،
4: تعاطي وأخذ ورد إيجابي يكون. إيش متعة الحديث؟ متعة الاجتماع هو الأخذ ورد، يعني ليس متعة أنه واحد متجاهل الآخرين وجالس على هاتفه.
3: صحيح،
4: هذه ما في طبعا شيء طبيعي، تضيع الأفكار تضيع الفكرة.
3: وحقيقة العالم الافتراضي اليوم سحب التجمع الأسري بشكل كبير،
4: واجل كثير أثر حقيقة،
3: أثر
4: فلا بد حقيقة من وضع استراتيجية في الحقيقة.
3: صحيح.
4: من قضية الدول أصبحت تعاني كثير من خلال شعوبها من هذا، لا بد من وضع استراتيجية للتعامل مع هذه الوسائل حقيقة. لا بد
3: حتى يطلع في نزهة الأولاد.
4: أيه.
3: كل واحد بهاتفه بالآيبادات بالأجهزة الإلكترونية، الأصل الأب والأم يتكلم مع أولادهم. أيه.
4: كذاك.
3: وسمعهم وآلامهم.
4: صحيح، صحيح. وماشي مثل الرحلة، ماشي مثل الرحلة، تعطي السكينة، تعطي الوقار، تعطي المحبة بين الأب وأولاده، بين الأم وأولادها، بين الزوج والزوجة. هذا الخروج في رحلة في نزهة من أمتع ما يكون، لكن ما يخرج الواحد مع هاتفه ورايحين على أساس يكونوا يتجمعوا مع بعض ويتحدث بعضهم إلى بعض، ويجلس كل واحد كل واحد مشغولا بهاتفه. يجب أن يكون فعلا لقاء، وأن يكون نزهة.
3: صحيح.
4: يعني فنزهة للقلوب، نزهة للأفكار، نزهة للمشاعر.
3: صح.
4: نزهة يعني لكل شيء، يعني. صحيح. يعني هذه
3: يفرغ أنفسنا،
4: يجدد الخلايا في الجسم.
3: صح.
4: يعني
3: يجدد
4: الخلايا في الإنسان، الحب يتجدد بالتفاهم باللقاء. يعني هذه الرحلات حقيقة يركز عليها كثير من الناس، يعني مع أطفالهم مع زوجاتهم، هذه جدا مفيدة وتكرس المودة وتكرس المحبة.
3: حتى سمعت منك شيخ أحمد في أكثر موقف تنصح الناس اللي عندهم مشاكل، زوجين عندهم مشاكل.
4: نعم.
3: تنصحهم بالسفر.
4: طبعا السفر هذا جدا يعني يقضي على الكثير من هذه الأمور. يعني هناك أحيانا تواجه الناس مشاكل سواء في بداية حياتهم الزوجية أو أثناء حياتهم الزوجية، لكن عندما يسافر الزوج والزوجة إلى خارج البلد أو داخل البلد، يخرجان من نطاق البيت ويقضيان ليلة أو ليلتين أو أكثر خارج المنزل في لقاء حميمي، يعني لا شك هذه طبعا يعزز الحياة الزوجية ويكرس الحياة الزوجية، ويعرف كل منهما قيمة الآخر أو قيمته عند الآخر. فكثير هذه تقضي على كثير من المشاكل.
3: مهم.
4: نعم.
3: جدا.
4: نعم. نعم.
3: مهما كانت مشاغل وظروف.
4: نعم. نعم. نعم.
3: ولو.
4: نعم.
3: رحلة أو سفرة قصيرة.
4: نعم.
3: يعني
4: صحيح.
3: غير مكلفة.
4: نعم. صحيح. نعم.
3: لأننا نتحدث عن تسكن إليها، هناك نقطة جدا مهمة هي الإزدواجية في الشخصية. بعض الأزواج ما شاء الله مع الناس اجتماعي وبشوش ويضحك ويتكلم، ما أن يدخل البيت ينقلب إلى شخصية أخرى،
4: إلى وحش،
3: إلى وحش،
4: ينقلب إلى وحش. نعم.
3: زعلان.
4: نعم.
3: ما عجبنا شيء.
4: نعم.
3: يتذمر من كل حاجة.
4: نعم. نعم.
3: والنبي يقول إن أكمل المؤمنين أحسنهم
4: خلقا،
3: خلقا. خياركم خياركم لنسائكم،
4: خيركم
3: لأهلي،
4: وأنا خيركم لأهلي. بل يأكد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتدى به، خيركم لأهله وأنا خيركم، لأكد الناس حتى يتبعوه، وأنا خيركم لأهلي. يعني طهو هناك شاعت مقولة في القديم إن الزوج عندما يدخل بيته يجب أن يكون يطلع العين الحمراء، أن يكون يعني يكون غضبان، يكون شديد، يعني ما يكون مبتسم، ما يكون مثلا هكذا بشوش،
3: اعتبر قوة شخصية.
4: قوة شخصية حتى يخافه، يعني أهل البيت، يخافه زوجته، يسمعون. هذه موجودة، كانت شاعت في الحقيقة هذه، ولكن هذه ليست يعني كما يعني امرا جميلا، ليس امرا جميلا.
3: قبل
4: فضوا من حولك كل شيء هذا، يعني سواء اهلك او سواء اتباعك او سواء اللي عايش في محيطك، ولو كنت فضا غليظ القلب فعلا فضوا من حولك، لكن لا بد من العفو. ولكن فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، اعف عنهم عن التسامح.

0: عفو عنهم، عفو عن زلاتهم، ما كل واحد يخطأ في كلمة أو يخطأ في تصرف ويبقى الإنسان عادي يأخذ عليه وإنه يزعل من ذاك الموقف من تلك الكلمة. لا، يعني دائما يعني الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني الرحمة تبعث الإنسان أن يكون بشوش، يكون خلوقا للناس، خلوقا لأهله، خلوقا لزوجته. يعني ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني ما يرحب به أهله. يعني أصبح يعني حقيقة حسب ما نسمع أصبح كثير من زوجات المتقاعدين يعني يشكين من وجود أزواجهم في المنزل بعد التقاعد، لأنهم تعودوا في العمل، خاصة إذا كان الشخص مسؤول، تعود في العمل على أنه يأمر وينهى ويتابع العمل، وأحيانا يمكن يشتد على الموظف وأحيانا يمكن يرفع صوته على الموظف.
1: يعني الآن هذا يمارس كل معزلته
0: الآن عكسه في البيت. فكثير من الزوجات تقول إن أفضل إن يعني يقول يعني
1: شوف شغله
0: في التقاعد أصبح مشكلة.
1: أنا صار أركز على كل صغيرة وكبيرة.
0: نعم
1: صحيح.
0: فلذلك بعض الناس المتقاعدين حقيقة عملوا لهم مكاتب خارج البيت حتى يخرجوا، حتى يبتعدوا، يعني حتى يكون تتفرغ الزوجات لإعداد المنزل، لإعداد الطعام،
1: ما يجلس في راسها،
0: أي ما
1: خاصة في شهر رمضان.
0: وهذا واقع، ترى هذا واقع، أن النساء أصبحن يشتكين من من, من من أزواجهم، من أزواجهم
1: يعني الفراغ أزواجهم. الآن
0: فراغ لأن كانوا متعود هو
1: كان يمارس السلطة على أشخاص آخرين،
0: على أشخاص معينين، من واقع المسؤولية، من واقع كذا. لما رجع إلى البيت عاد بيأخذ تلك الأسرة الصغيرة، سوي كذا، ما سويت كذا، يتقمقم، يتنازع،
1: ما عاقبنا شيء،
0: ما عاقبنا
1: صح. خلال ثلاث دقائق.
0: نعم.
1: الشيخ حمد سعود السيابي.
0: أيوة.
1: أنا أسمع من بعض شكاوى الفتيات خاصة بمرحلة الجامعية في المدرسة أن عندنا مشاكل، لكن لأن أبوي عصبي ما نقدر نفتح له هذه المشاكل، فتلقى إلى الأخصائية الاجتماعية، تلقى ربما حتى إلى علاقات سيئة. نعم. فنريد نصيحة إلى الأهل أنكم كما يقول وسع بالكم، اعملوا بارض لأولادكم، استمعوا إليهم حتى أنت تكون يد عون لهم ولا تعين الشيطان عليهم.
0: لا شك أن في النهاية لابد أن الأب طبعا يفتح طبعا صدره لأولاده، يستمع إلى ملاحظاتهم، يستمع إلى شكاواهم. وعلى الزوجة وعلى أمها هؤلاء الفتيات إذا كان لهن أمهات أن يعن بناتهن، أن يستمعن إلى بناتهن وينقلن إلى أزواجهن الذين هم أباء هؤلاء الفتيات. وهناك يعني تكامل بين دور الأب ودور الأم تجاه هؤلاء الفتيات وهن يدرسن في الجامعة، فترة المراهقة وبعد المراهقة وفترة الشباب، والمشاكل لا تنتهي والقضايا لا تنتهي في الحقيقة.
1: صحيح.
0: ولكن عندما يكون هنالك تجاوب وهنالك تفهم من الوالدين، من الأب ومن الأم، في حل هذه المشاكل وتخفيف عبء هذه المشاكل على على على على بناتهم، لا شك أن هذا يجعل البنت مطمئنة. وهذا من المتابعة في الحقيقة، أن الأب والأم يجب عليهما متابعة بناتهم أو متابعة أولادهم بشكل عام ذكورا وإناثا،
1: حتى لو ما تكلمهم يسألوا،
0: حتى لو ما يسألوه يسألوه حتى يطمئنوا
1: كيف كذا
0: يتابع، أين ذهبت اليوم، ليش تأخرتي، ليش ما جيتي من وقت، أو للولد كذلك أيضا لماذا تتأخر. لا بد من متابعة في الحقيقة حتى يحس الولد بأنه يعني له اهتمام عند والديه من أب وأم. أما تركهم هكذا فريسة للهموم وللضياع وللمشاكل، هذه طبعا له يعني عاقبة، يعني لا تحمل عقباها كما يقال،
1: يبنى يعني تيارات مؤثرة،
0: تيارات مؤثرة وتواصل مؤثرة. فلا بد من المتابعة من قبل الأب والأم، على الأقل يسأل الولد لماذا تأخرت، يسأل البنت لماذا تأخرتي، يعني فمثل هذه الأمور تكون هناك علاقة مستمرة، يعني والولد والبنت يعني يحسان بأن والديهما يعني لا يعني غير يعني ما تاركينهم، يعني
1: صحيح،
0: غير تاركينهم.
1: صحيح.
0: فمثل هذه الأمور تستمر الحياة سعيدة وجميلة وهانئة يعني بمثل هذا التكامل بين الأب والأم وبين أولادهم من ذكور وإناث.
1: ونحن نسعى في هذه الحلقات أن نصل إلى هذه النتيجة وهي
0: إن شاء الله
1: السعادة الزوجية
0: إن شاء الله.
1: هذه الأفكار التي نناقشها
0: ضروري جدا، نحن هذا هدفنا من هذه الناحية، ونحن أول شيء يعني نوصي أنفسنا.

0: بمثل أنفسنا وأهلنا بمثل هذه الأمور.
1: طبعاً
0: نعم نعم.
1: إذن هناك عبارة جميلة ذكرتموها خلال حديثكم، أن السكينة أو تربية الأبناء هي تكامل بين الزوجين.
0: طبعاً لا
1: شك. ولكن الوقت قد انتهى.
0: ما شاء الله.
1: فماذا تقترحون الحلقة القادمة؟
0: إن شاء الله نقعد
1: نكمل هذا الموضوع.
0: عندنا مودة ورحمة وعندنا يعني أشياء.
1: وخاتمة الآية أيضا ما تحدثنا عنها.
0: خاتمة الآية لعلكم تتفكرون.
1: طيب إذا مزيد من هذه المواضيع تكون الحلقة القادمة بإذن
0: الله
1: تعالى.
0: إن شاء الله.
1: وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أشكر الشيخ أحمد بن سعود السيابي على عطائكم الجميل وعلى نصائحكم الرائعة والحكيمة. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم، نلتقي معكم في حلقات قادمة مع مواضيع متجددة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
4: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الحق وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأى، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل، أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى، في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
4: لا تنسى يا داود وأنت معه يا أحمد أننا مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 9 بعد 100، واليوم مثل الأمس نستدرك ما تبقى من معاني هذه الآية العظيمة التي تحذر المسلمين من أعدائهم سابقا ولاحقا.
6: فهل لا تعيد علينا تلاوة هذه الآية مجددا يا أستاذنا لنتدبر ما فيها من مفردات ومعان؟
4: إن شاء الله تعالى أتلوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير.
6: صدق الله العظيم.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: ما درجة هذا الإيمان الذي أراد أهل الكتاب بسببه إرجاع المسلمين إلى الكفر؟
4: هذا الإيمان إيمان متأصل ثابت مبني على عقيدة صحيحة مستوحى من الكتاب والسنة، لأن الله أضافه إليهم فقال من بعد إيمانكم، فإيمان الصحابة رضوان الله عليهم أرجح من إيمان غيرهم، وفيهم من لو وزن إيمانه بألف من هذه الأمة لرجح، من هو؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فعلى أي حال، قوله تعالى من بعد إيمانكم فيه مدح لهذه الفئة التي اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم ونافحت عن هذا الدين وبذلت في ذلك أرواحها قبل أموالها، والجود بالنفس أقصى

0: غاية الجود. فقوله تعالى من بعد إيمانكم فيه تلويح إلى تشريفهم بهذا الإيمان، وهو الإيمان الذي وهبهم الله إياه، فقبل كل شيء وبعده توفيق الله سبحانه وتعالى.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بقوله تعالى كفارا، وما نوع هذا الكفر؟
0: جميل، هو مقابل هذا الإيمان، وذلك أنهم كانوا، أي الصحابة رضوان الله عليهم الذين أخرجهم الله من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان، من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، فعلا كانوا كفارا، أي مشركين عبدة أوثان. فالذين هم من أهل الكتاب والكثير منهم كانوا يودون للمسلمين أن يرجعوا عن إيمانهم فينسلخوا عن هذا الدين، إما أن يكونوا مشركين عبدة أوثان أو أن يدخلوا في دينهم، لأن الله وصفه بأنه كفر كما قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم
2: شر البرية.
0: وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا
2: فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
0: جميل جدا. فقوله تعالى كفارا، الكفر هنا ما يقابل الإيمان، والكفر كله ملة واحدة، وإن كان أولئك لا يعترفون بأنه كفر، يعني بأن عدم اتباعهم لمحمد صلى الله عليه وسلم كفر، ولكنهم يعرفون ذلك، يعرفون في الحقيقة أنه كفر، لأن ذلك موجود في التوراة، وصفة النبي موجودة كصفة أصحابه وصفة القرآن، وقد بشرت به، لكن فلما جاءهم ما عرفوا
2: كفروا به،
0: فلعنة الله على الكافرين.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ماذا يعنى بقوله تبارك وتعالى حسدا من عند أنفسهم؟
0: يعنى بذلك حسدا متأصلا من قرارة أنفسهم. والواقع أن المعاصي أغلبها سببها الحسد، وخصوصا الكفر. فإبليس ما الذي دعاه إلى الاستنكاف عن السجود لآدم فكان من الكافرين؟
2: الحسد يا أستاذنا.
0: نعم، ماذا قال؟ قال
2: أنا خير منه،
0: خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال لم أسجد لبشر، وقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته
2: من طين،
0: من صلصال، وقال لم أكن لأسجد لبشر
2: خلقته من صلصال من حمأ مسنون،
0: وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي. إذن الحسد في الحقيقة هو الذي يحمل الإنسان على المعاصي الكثيرة. ما الذي حمل أحد ابني آدم على قتل أخيه؟
2: الحسد يا أستاذنا.
0: هكذا كما وردت الروايات.
2: وليت الحسد يا أستاذنا أن يكون حسدا محمودا.
0: لا حسد محمود إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق، أو يسلط عليه الهلكة في الحق.
1: فما الأمر الآخر يا أستاذنا؟
0: رجل آتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه. فإن كان لو كان حسد فليكن في هاتين الاثنتين، لو كان الأمر حسدا. والواقع أن الحسد يمكن أن يكون في الحديث معناه الغبطة.
2: أن يكون معناه الغبطة؟
0: نعم، وهو أن تتمنى نعمة كنعمة غيرك، لا أن تتمنى زوال نعمة الغير.
2: تذكرت يا أستاذنا أبياتا قالها الإمام السالمي في مدارج الكمال.
0: وماذا قال؟
2: ومن تمنى أن تزول النعم عن غيره فحسد محرم.
0: نعم.
2: ومن تمنى مثلها فلا حرج، وذاك بالغبطة يدعى إذ خرج.
0: جميل جدا.
1: ولكن يا أستاذنا لماذا يكون الحسد؟
0: يقول الشاعر: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه. حسد الفتى
1: إذ لم ينالوا سعيه.
0: هكذا، فإذا كان الإنسان رأى غيره أعلى منه حمله ذلك إلى الحسد، حيث لا يستطيع أن يفعل فعله. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالكل أعداء له وخصوم. كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغضا إنه لدميم. على أي حال، هؤلاء لما شاهدوا هذه الرسالة ومن اتبعها وأن الله أخرجهم إلى النور من الظلمات شرقوا بذلك، وخصوصا خافوا على رئاستهم وعلى أموالهم واقتصادهم، لأنهم كانوا يبتزون العرب في تجاراتهم وفي اقتصادهم، ويعتقدون أن الرئاسة لهم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ماذا يعني هذا التعبير بالعندية إذ قال الله تعالى من عند أنفسهم؟
0: يعني ذلك أنه حاضر مباشر، وهو صادر من قرارة أنفسهم، متأصل فيهم. فالحسد في الحقيقة من أعمال القلب، ثم بعد ذلك تتبعه الجوارح. وفي الحديث: إذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فلا ترجع. قد يقع في القلب هذا الحسد، لكن إذا أتبع اعتقاده الفعل الذي يضر بالمحسود فهذا هو الحسد المذموم. فالحسد الذي حملهم على أن يودوا رجوع المسلمين إلى الكفر هو حسد متأصل من قرارة أنفسهم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: مما ينبت هذا الحسد من المتلبسين به؟
0: ينبت من لؤم النفس وخبثها. فالنفس الخبيثة اللئيمة لا تود لغيرها الخير، وإنما هي أنانية تود الخير لنفسها لها بالذات. ولذلك على المسلم أن ينبذ الأنانية واليشع والكراهية للآخرين الذين أنعم الله عليهم بالنعم. فالمسلم لا يحسد. طبعا الحسد مذموم، والحسد يبعث عليه لؤم النفس وخبثها، ويبعث عليه كما قالوا الشعور بمركب النقص.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنستدرك ما فاتنا وما تبقى من معاني هذه الآية غدا بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع الآن إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم بصوت القارئ ناصر باحاج.

استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ ناصر باحاج. تواصل لا ينقطع على مدار الساعة مع إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أهلا بكم.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم الدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ زهرة بنت زهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات، أيها الإخوة الأحبة. مقصد الرحلة البيت العتيق. مع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بعد أن استجاب الحاج للنداء وعرف زمان الحج وعقد النية وتزود لرحلته، ها هو القرآن الكريم يوجهه إلى مقصد هذه الرحلة العظيمة، وهو البيت الحرام. أول بيت وضع للناس وأعظم بقعة اختارها الله تعالى لعباده، ولهذا كان الحج إلى هذا البيت العظيم. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذا البيت ليس كغيره من البيوت، بل هو بيت مبارك جعله الله تعالى مركزا للهداية ومنطلقا للتوحيد ومهوى أفئدة المؤمنين منذ أن رفع قواعده إبراهيم عليه السلام وهو يدعو: ربنا تقبل منا. أيها الأحبة الكرام، في قوله سبحانه وتعالى: أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أي وضع الله تعالى بيتا للناس فجعله متعبدا لهم، فكأنه قال لهم إن أول متعبد للناس الكعبة، ومكة وبكة لغتان فيه، وهذا يدل على عراقة هذا البيت وأنه أقدم موضع اجتمع فيه الناس على عبادة الله سبحانه وتعالى، فهو رمز لوحدة الأمة ومهوى قلوبها على اختلاف ألسنتها وألوانها. ثم قال الله تبارك وتعالى: مباركا، أي كثير الخير، تتنزل فيه الرحمات وتضاعف فيه الحسنات وتستجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات، فهو موضع البركة في الدنيا والآخرة، فهنيئا لمن وطئت قدمه الأرض المباركة فنال منها بركة المكان والزمان. أيها المستمعون المستمعات، ومع كون البيت مبارك فهو كذلك هدى للعالمين، إذ لم يكن هذا البيت خاصا بقوم دون قوم، بل هو قبلة لكل مسلم وهداية لكل من قصد الله، ففيه يتعلم الناس معنى التوحيد ومعنى العبودية المطلقة لله ومعنى الخضوع لرب العالمين. وفي هذا تذكير للحاج أن رحلته ليست سياحة ولا عادة، بل هي قصد إلى موضع جعله الله تعالى ميدانا للهداية، فمن وصل إليه بقلب حاضر عاد بنور ظاهر. أخي الحاج، حين تقع عيناك على الكعبة فاستحضر أنها ليست حجارة ترى، بل آية تذكر، بيت يدعوك إلى أن تجدد عهدك مع الله، وقبلة تربي فيك معنى العبودية لله تعالى التي تولي إليها وجهك في كل صلاة، كما يولي جموع المسلمين وجوههم عبر السنين والأعوام، بل في جميع الاتجاهات مهما بعدت المسافات واختلفت البقاع. واحمد الله تعالى على أن وفقك لبلوغ بيته الحرام واختصك من بين كثير من الناس، وقل: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. فيا رب بلغنا بيتك الحرام وارزقنا زيارته، واجعلنا ممن قصده بقلب صادق فعاد برضاك وغفرانك.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ زهرة بنت زهر الكندي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف متيقظون لصناع الوهم.
2: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم برحمة الله، له الحمد ما أشرقت الشمس بنور ربها وانسحبت الظلماء في رداء حلكتها. يدرك المؤمن الواعي أن هذه الحياة دار ابتلاء، فلا يغتر بمظاهرها ولا ينخدع بزائف بريقها، ويمضي في ميادينها وهو يزن الأمور بميزان الحق والعدل والعقل، متدبرا وصف الله لهذه الحياة بأنها متاع الغرور، ساعيا بإخلاصه إلى تطهير قلبه من التعلق بالأوهام، مستمسكا بيقين ثابت في الشدائد، هاد في الملمات، واعيا أنه في هذا الزمن الذي تتسارع فيه الصور وتتنافس فيه الأصوات، قد أصبحت صناعة الوهم حرفة خفية تمارسها بعض النفوس والجهات لأهداف وغايات. والوهم يبدأ بفكرة صغيرة، وما تلبث أن تتعاظم وتتضخم في محاولات لتغطية الحقائق بثوب مزيف، كي يرى الفرد ما ليس بواقع ويخيل إليه من زيفهم أنه على يقين لكنه في غفلة. والوهم خطير على المرء وعلى مجتمعه وميادينه، إذ يسرق بصيرة القلب كي يتعلق بما لا ينفعه ويخاف مما لا يضره ويطمح في سراب يورث الخيبة. صناعة الوهم، صناعة الوهم ليست عبر الإعلام ووسائله المتنوعة أو الكلمات مما يتلقاه الإنسان وحسب، إنما قد تكون بصناعة الإنسان نفسه، فكم يكرر البعض الكذبة حتى يصدقها، وكم يهرب البعض من مواجهة الحقيقة ناسجا لنفسه عالما هشا وإن بدا له مريحا. والنفس المؤمنة لا تغتر بما يصنع من الوهم، فللإيمان أثره الكبير، ويظهر حين يرد القلب إلى الحق والصدق، مذكرا صاحبه أن الحقائق ثابتة لا يعتريها تبديل ولا تغيير، وأن الله عليم خبير، لا تخفى عليه خافية ولا تنطلي عليه أوهام، مهما دلس المدلسون وتفنن المخادعون وصناع الوهم، فهو يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ومن مظاهر صناعة الوهم ما يكون في تضخيم الذات، أو في التقليل من قدرات الآخرين، أو في سوء الظن بهم. ومن أخطر مسالك صناعة الوهم ما يهدد الوطن، حين يزين البعض الاستهانة بالبلاد ورموزها وهويتها وقيمها وتاريخها، وما من شأنه إضعاف الانتماء وتقويض المسؤولية واستبداد الوعي بزيف يأخذ العقول، مشوها الحقائق، مغتالا القيم، طاربا الأمة في تماسكها. والمؤمن حذور مستبصر، يطلب نور الهداية من كتاب ربه الذي يبدد كل وهم، فيمضي منتبها لكافة صور إبعاده عن حقيقة نفسه وعن رسالته وعن رحاب إيمانه وظلال وطنه. وجهت وجهي للذي فطر الخلائق كلها، كم قد تعقدت الأمور وكم أغاث وحلها. فهيا بنا لله ربنا مع من يعتصمون بربهم الذي يكشف زيف الأوهام ويهدي إلى سواء السبيل. روائع
0: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: تواصل لا ينقطع على مدار الساعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة للأخبار. نبدأ النشرة بقراءة العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس المصري يبحثان في لقاء أخوي خاص بقصر البركة العامر عددا من القضايا التي تشهدها المنطقة وتداعياتها السياسية والاقتصادية والأمنية. جلالته حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبل فخامة الرئيس المصري لدى وصوله إلى المطار السلطاني الخاص في زيارة أخوية خاصة لسلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا. بتكليف سام، سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يرعى حفل تدشين المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان. عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لقاء أخويا خاصا مساء اليوم بقصر البركة العامر. جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا التي تشهدها المنطقة وتداعياتها السياسية والاقتصادية والأمنية، كما تم تبادل وجهات النظر حول سبل التوصل للاتفاق النهائي للأزمة الأمريكية الإيرانية عبر التفاهم والحوار والمسارات الدبلوماسية. حضر اللقاء من الجانب العماني معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهناية السفير المتجول في وزارة الخارجية. فيما حضر من الجانب المصري معالي اللواء أركان حرب أحمد محمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ومعالي الدكتور بدر أحمد عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومعالي المستشار عمر مروان مدير مكتب رئيس الجمهورية، وسعادة السفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى سلطنة عمان. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عند سلم الطائرة لدى وصوله إلى المطار السلطاني الخاص في زيارة أخوية خاصة لسلطنة عمان. كما كان في الاستقبال بمعية جلالته معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي السفير المتجول في وزارة الخارجية، وأعضاء سفارة جمهورية مصر العربية بمسقط. ويرافق فخامة الضيف معالي اللواء أركان حرب أحمد علي محمد رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ومعالي الدكتور بدر أحمد عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومعالي المستشار عمر مروان مدير مكتب رئيس الجمهورية، وسعادة السفير ياسر شعبان سفير جمهورية.

جمهورية مصر العربية المعتمد لدى سلطنة عمان. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا ساميا فيما يأتي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 55/2026 بالتصديق على الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تصريح العمل لأزواج موظفي البعثات الرسمية. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت: المادة الأولى التصديق على الاتفاق المشار إليه وفقا للصيغة المرفقة، المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 19 من ذي القعدة سنة 1447 هجرية، الموافقة 7 من مايو سنة 2026 ميلادية. بتكليف سام من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، رعى صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط حفل تدشين المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، وذلك في مركز التجربة والمبيعات بمدينة السلطان هيثم بولاية السيب بمحافظة مسقط. واطلع صاحب السمو خلال حفل التدشين على مكونات مخطط مسقط الكبرى الذي ينطلق برؤية مستقبلية تهدف إلى بناء مدينة مزدهرة ومتكاملة تقودها فرص اقتصادية متنوعة وتدعمها بيئة استثمارية جاذبة، مستندة إلى إرثها العريق وجمالها الطبيعي الفريد بما يوفر جودة حياة عالية وتنافسية عالمية مستدامة. كما قام سموه بجولة في قاعة مشروع مسقط الكبرى حيث اطلع على أبرز محاوره التي شملت مسقط المنتجة ومسقط الخضراء ومسقط المرنة والآمنة ومسقط الحيوية، وقدم عدد من المسؤولين شروحات حول مستهدفات كل محور ودوره في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة في العاصمة مسقط. كما اطلع سموه على مجسم يوضح أحدث مستجدات مشروع مدينة الثريا، واستمع إلى شرح حول أبرز ملامح المشروع وتطوراته. عقب ذلك توجه صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم إلى المسرح لمتابعة عرض مرئي حول هوية مسقط وروحها العمرانية الفريدة. بعد ذلك قام صاحب السمو بجولة في معرض الثقة السامية الذي ضم جميع الاعتمادات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أيده الله لمشروعات المدن المستقبلية في سلطنة عمان، والتي تجسد نماذج متقدمة للمدن المؤنسنة التي تضع الإنسان في صميم التخطيط الحضري وتعزز جودة الحياة. ثم توجه سموه إلى الشرفة المطلة على مدينة السلطان هيثم حيث تابع سير الأعمال الإنشائية في المدينة، واستمع إلى شرح مفصل حول نسب الإنجاز ومراحل التنفيذ الجارية والخطط الزمنية للمراحل المقبلة. كما اطلع على مجسم تفصيلي للمدينة وتعرف على مكوناتها العمرانية وتوزيع مرافقها الحيوية وما تتضمنه من رؤى تصميمية حديثة تعكس مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة. وفي ختام المناسبة قدم معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني هدية تذكارية لصاحب السمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط راعي المناسبة. حضر حفل التدشين بمعية سموه عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والقائمين على المشروع. هذا وأكد صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط بمناسبة هذا التدشين أنه ينظر إلى مسقط الكبرى كإرث خالد ورؤية متجددة تحافظ على مكانتها في وجدان عمان راسخة الهوية وواجهة حضارية لمسيرة وطن يمضي بثقة نحو المستقبل مرتكز على قيمه وخصوصيته وطموحه المتجدد. وقال سموه إن المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى

يشكل ترجمة للرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في بناء مدن أكثر كفاءة واستدامة وترابطا، قادرة على مواكبة المتغيرات وتنظيم النمو العمراني وصون هوية المكان والارتقاء بجودة الحياة. وأشار سموه إلى أن هذا التوجه ينطلق من الإنسان بوصفه محور التنمية وغايتها، ومن فهم متكامل للمقومات التي ترسم ملامح مدينة المستقبل، من التنقل والاستدامة البيئية وجودة الحياة إلى الفرص الاقتصادية والسلامة المجتمعية. وأوضح سموه أن انضمام مسقط الكبرى إلى نادي الابتكار للمناطق التجارية العالمية كأول مشروع من الشرق الأوسط يعكس الحضور المتنامي لهذه الرؤية على خريطة المدن العالمية، ويؤكد قدرة العاصمة على الجمع بين خصوصية المكان ومتطلبات التنافسية والابتكار. وبيّن سموه أنه من خلال هذا التكامل تترسخ مسقط الكبرى كمسار وطني لتطوير العاصمة وتعزيز جاهزيتها للمستقبل وتحويل الرؤية إلى واقع ملموس ينعكس أثره على الإنسان والمكان والاقتصاد. شدد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية على أهمية التوصل إلى إنهاء كامل للحرب ورفع الحصار القائم بشكل نهائي وكامل، بما يهيئ الظروف لمعالجة التداعيات الإنسانية والاقتصادية ويعزز الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي وضمان انسيابية الإمدادات الأساسية واستقرار سلاسل التوريد العالمية. جاء ذلك خلال مشاركة سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري الذي عقد عبر الاتصال المرئي بتنظيم مشترك من الجمهورية الإيطالية وجمهورية كرواتيا، وبمشاركة عدد من وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي لبحث عدد من القضايا الدولية المتعلقة بالأمن الغذائي والتعاون الدولي. كما جدد معالي السيد خلال الاجتماع التأكيد على نهج سلطنة عمان الداعم للتعاون الدولي والحوار البناء وحرصها على الإسهام في المبادرات التي تعزز الاستقرار والتنمية المستدامة وتخدم مصالح شعوب المنطقة والعالم، مؤكدا أن سلطنة عمان اطلعت بدور فاعل خلال الأزمات في دعم الوصول الآمن للإمدادات الغذائية والأسمدة والمساهمة في ضمان عبور السفن واستمرار حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع معالي سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتبادل الوزيران وجهات النظر حول السبل الكفيلة باحتوائها والدفع بالمقاربات السياسية والحلول التوافقية لمعالجة القضايا والأزمات، بما يرسخ مقومات الأمن والاستقرار ويجنب المنطقة والعالم مزيدا من التداعيات والتوترات. من جانب آخر، أجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي يوهان فاديفول وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، بحثا خلاله علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات الراهنة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار، مؤكدين أهمية تعزيز الجهود الدبلوماسية ودعم المبادرات الرامية إلى التهدئة وتسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية والالتزام بالقانون الدولي وقانون البحار. ختاما لأخبار نشرة الساعة 9، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس المصري يبحثان في لقاء أخوي خاص بقصر البركة العامر عددا من القضايا التي تشهدها المنطقة وتداعياتها السياسية والاقتصادية والأمنية. جلالته حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبل فخامة الرئيس المصري لدى وصوله إلى المطار السلطاني الخاص في زيارة أخوية خاصة لسلطنة عمان. جلالة السلطان

0: حاج، غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابسة نهي؟ فقيل: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذن. الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهلل. فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهلل. مرها يأمر من؟ من؟ أسماء. يأمرها بإيش؟ بالاغتسال وبالإحرام، ما كذلك؟ طيب، الحديث الخامس عن ابن عباس قال: كان الفضل بن العباس رليف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل بن عباس ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على العباد في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية عنه؟ قالت: نعم. قال: فذاك ذاك. حديث السادس عن أنس بن مالك قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي عجوز كبيرة لا تستطيع أن أركبها على البعير، وإن ربطتها خفت عليها أن تموت، أفأحج عنها؟ قال: نعم. الحديث السابع والأخير الذي نذكره في هذا الدرس عن جابر بن زيد قال: اصطحب محمد بن أبي بكر وأنس بن مالك من منى إلى عرفات، فقال له محمد بن أبي بكر: كيف تصنعون في مثل هذا اليوم وأنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. قرأوا هذه الأحاديث، احفظوها حفظا جيدا، ثم أكل حال راجعوا شروح هذه الحديث حتى تستفيدوا، يكون عندكم نبذة هذه الأسئلة التي وجهت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأجاب عنها عليه الصلاة والسلام، فيها فوائد كثيرة. انظروا الحديث الثاني، حديث عائشة قال: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افعلي كل ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت. هي لما قربت مكة هي كانت حائض، قد أحرمت. طيب، لماذا لم تطوف بالبيت ولم تسعى بين الصفا والمروة؟ لماذا لم تطوف بالبيت؟
1: نعم. لأن من شرط الطواف الطهارة.
0: الطهارة، وأن الحائض أقول لا تطوف بالبيت، أليس كذلك؟
2: لا.
0: ولا تدخل المسجد. طيب، ولماذا لم تسعى بين الصفا والمروة؟ من منكم يجيب؟ لماذا لم تسعى بين الصفا والمروة؟ لأن سعى بين الصفا والمروة لا يشترط فيه الطهارة، وإنما يشترط فيه في طواف فقط، ليس هناك شيء عمل من أعمال الحج يشترط فيه الطهارة إلا الطواف. ليس هناك عمل من أعمال الحج يشترط فيه الطهارة إلا الطواف، حتى الإحرام والسعي والوقوف، أليس كذلك؟ إذ ليس من لوازم الإحرام طهارة الأبدان بالتمام، كذلك الوقوف والمشاعر، ولا تطوف إلا وأنت طاهر. السؤال هنا: لماذا لم تسعى بين الصفا والمروة؟
3: نعم شيخ، لأن السعي لا يكون إلا بطواف،
0: لا يكون إلا بعد
3: الطواف.
0: أحسنت. محله بعد الطواف.

0: واجبي، فمن يقدمه فغير صائب عليه أن يعيده من بعد طوافه ليغفرا بالرشد. يعني طبعا يكون السعي بعد الطواف، لو سعى الإنسان قبل الطواف يعتبر سعيه غير صحيح، لابد من إعادته. ما في ذاك، والسعي بين المروتين يلزم فرض وقيل سنة بها دم، محله بعد الطواف الواجب، فمن يقدمه فغير صائب زين عليه أن يعيده من بعد طوافه ليغفرا بالرشد. وذلك أن تطوف ولم تسعى. شوف، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرها بأنها تفعل كل شيء يفعله الحاج، لأنها تدرك الأعمال لا يشترط فيها الطهارة، تبيت بمنى وتقف بعرفات وتبيت بمزدلفة وتذكر الله عند المشعر الحرام وترمي، أي فعل يفعلي كل ما يفعل الحاج، بس إلا أنك لا تطوفي بالبيت. ونستفيد منه مسائل متعددة. الحديث الثاني، شوف ايش نستفيد من الحديث الثاني، نستفيد أشياء، منها أن الحائض لا يلزمها طواف الوداع. لماذا؟ لأن عندما ذكرت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية بنت حوية حاضت، ايش قال؟ قال أحابستنا هي، يعني يظن الرسول عليه الصلاة والسلام أنها لم تطوف طواف، أنها لم تطوف طواف الزيارة. قال أحابستنا هي، فقيل إنها قد أفاضت. مو معنى أفاضت، أي طافت طواف الإفاضة. قال فلا، إذن طواف الوداع ما يلزمها، ما عليها شيء. زين، حديث عائشة أيضا إن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بالبيدة، لما كانوا بذي الحليفة ولدت أسماء بمحمد بن أبي بكر. ماذا صار؟ هي قصد الحج أيضا مع زوجها أبي بكر، وكانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي حجة، هي حجة الوداع. زين، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بماذا أجابه؟ قال مره فلتغتسل ثم تهلل. مهم الفوائد، فوائد كثيرة، منها أن الحائض إذا أتت إلى الميقات على كل حال تحرم ولا ما تحرم؟ تحرم. تغتسل ولا ما تغتسل؟
1: تغتسل.
0: مشروعية الاغتسال ولو كان المحرم حائضا أو نفسا. مرها فلتغتسل ثم تهلل. شو من جهل كثير من النساء عندما يصلن إلى الميقات، يجاوزن الميقات ويدخلن مكة بدون إحرام. لماذا؟ بدعوى أنها حائض. لا، إذا أتت الحائض إلى الميقات لكن الحال تغتسل وتحرم. تصلي؟ لا، ما تصلي، تلبي، سواء كان بحج أو بعمرة أو بحج وعمرة معا، كما سيأتي الكلام على أنواع الإحرام. لكن هل تغتسل ولا ما تغتسل وهي حائض؟
1: تغتسل.
0: هل تغتسل وهي نفسة في الميقات؟ نعم تغتسل. وتحرم وهي حائض؟
1: نعم.
0: وتحرم وهي نفسة؟ نعم. افعلي كل ما يفعل الحاج من إحرام، من طواف، إلى غير ذلك، غير أنك لا تطوفي بالبيت. ثم تهلل، تحرم، تلبي بالعمرة إذا كان عمرة أو حج أو حج عمرة، ثم تهلل. الهلال هو رفع الصوت بالتلبية. نعم، لكن بالنسبة إلى المرأة يعني ما ترفع صوتها بالتلبية، تلبي خفية، كما سيأتي الكلام على هذا. الحديث الخامس، إيش نأخذ منه من أحكام النيابة؟ النيابة في الحج، هل ينوب شخص عن شخص في الحج؟ الجواب نعم، ولو كان حيا. نعم، ولو كان حيا. طيب، قال رأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية عنه؟ قالت نعم. قال فذاك ذاك. طيب، وأن المرأة يؤخذ منها أيضا أن المرأة تنوب عن الرجل، الحق عن الرجل. الحديث السادس كذلك أيضا فيه نيابة الرجل عن من؟ في نيابة الرجل عن المرأة، حيث أن المركبية السن لا تستطيع أن تتبع للراحلة. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال حق عنها، إن أمي عجوز كبيرة لا تستطيع أن أركبها على البعير وإن ربطت

0: خفت عليها أن تموت أفأحج عنها؟ قال نعم. هناك المرأة فيه بيان على أن المرأة تنوب عن الرجل، وفي هذا الحديث أن الرجل ينوب عن المرأة. نعم. أنتم أيضا كذلك إذا أردتم تتعلموا أحكام الحج، مناسك الحج، قرأوا الآيات من قوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، إلى قوله سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وكذلك الآيات التي في سورة الحج، نعم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا إلى آخر الآيات. قرأوا هذه الآيات، راجعوا التفسير حتى تتعلموا مناسك الحج. وكذلك أيضا مما أدلكم عليه حديث حجة الوداع، حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، عن جابر بن عبد الله، وذكر الحديث من أول خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة، وأين نزل وأين أحرم وماذا وقع وماذا حدث حتى رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من حجته. حديث طويل ولكن فيه من أحكام كثيرة متعددة. راجع الحديث هذا، قرأوه واحفظوه حفظ جيد، وراجعوا شروح متعددة ولا شرح واحد. نعم. وكثير من الناس يقول كيف نتعلم من مناسك الحج وأحكام الحج؟ الحمد لله الآن أصبحت الأمور كلها ميسرة، من الهواتف موجودة، وعلى كل حال ممكن لأي رجل أو امرأة الاتصال بأهل العلم حتى يسألوا عما بدا لهم. وكذلك أيضا مراجعة الأشرطة التي فيها أحكام الحج التي فيها مناسك الحج، فيها دروس تتعلق بالحج، هناك أشرطة كثيرة متعددة، فما على من أراد الحج إلا أن يأخذ شيء من هذه الأشرطة ويتعلم منها، يتعلم في بيته، في سيارته، في أي مكان كان. الحمد لله الأمور كلها ميسرة، الأمور كلها مفتوحة. ما ينبغي الإنسان يكون يتقاعس ويهمل ويتكل على من يذهب معه وهو لا يعرف كيف يؤدي هذه المناسك. الأمر حق مشكل خطير. عرفنا أن كثير من الناس بعد أن رجعوا من الحج وبعد أن رجعوا من العمرة يسألون عن مسائل، تجد أن تلك المسائل تكون سبب إيش؟ لفساد حجهم أو لفساد عمرتهم. وفي تلك المسائل يتوقعوا فيها أيضا أشياء توجب عليهم الهدي. كما عرفتم سابقا، من طاف بغير وضوء ما حكم طوافه؟ صحيح؟
1: صحيح.
0: صحيح. طيب إذا كان طوافه غير صحيح يعتبر حجه تعتبر عمرته؟ لماذا؟ لأن الطواف ركن من أركان الحج. كما أن الإنسان لو صلى بدون طهارة ما حكم صلاته؟ صحيحة؟ غير صحيحة. وسيأتي الكلام على هذا شيئا فشيئا، نحن نذكر إن شاء الله الآن بعد الدرس هذا نذكر دروس ما يمر به الحج، ثم نذكر مناسك الحج شيئا فشيئا. نعم، بس الوقت انتهى، إن شاء الله نكتفي الآن بهذا القدر ونواصل ما تبقى في الدرس الآتي. بارك الله فيكم واستدد خطاكم ويسر أموركم وشرح صدوركم. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.
2: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا مع القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط يتلو عليكم ما تيسر من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: أعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله.

فوق صوت النبي فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما

حتى أصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.

0: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يغتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق

السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل

النخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من

قولهم إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك

لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه رب

ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا

0: لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والزاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. يومهم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم.

يستغفرون وبالأسحارهم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقال

فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة ففكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أي

أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليه الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة

بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعل

مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما

0: الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما

فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض

بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله

غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله.

0: ساكتا يقول سحاب مرتوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما شاء البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى

قد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجزي

0: ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى آذفة الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون تضحكون ولا تبكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا

منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

قاعدة فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أثر فيعلمون غدا من الكذاب الأثر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء فتنة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعثر فكان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

0: أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مطعم صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطرة من أي ذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف لا يتنازلون عن وظائفهم الإيمانية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك في المعالي سعيكم وحيا بلطفه من يشمرون في ميادين الحياة سائلين ربهم التوفيق فيما ينجزون والسداد فيما يعملون. يهنأ المؤمن في ظل وظائفه الإيمانية حريصا على المحافظة عليها مستشعرا بركتها، ويدرك بالتجربة وما وعاه قلبه الصادق أن التنازل ولو مؤقتا عن تلك الوظائف الإيمانية بدعوى الاشتغال وضيق الأوقات ليس إلا خسارة، وأي خسارة، وإن بدا في ظاهره أنه كسب للوقت أو إنجاز لمهام. إن المؤمن حين تضعف نفسه فيفرط في أوراده وأذكاره، أو يألف تأخير صلاته، أو يتثاقل في مشيه لبيت الله، أو حينما تضعف صلته بذوي الحقوق عليه كالوالدين متحججا بضيق الوقت ظانا أنه يدبر شؤون دنياه، إنما هو مفوت على نفسه أسرار التوفيق التي بها تنتظم أموره كلها وتتبارك أعماله. والبركة ليست في كثرة الساعات ولا في وفرة الأعمال وتزاحم المهام، إنما البركة تكمن في نفحات من عناية يسكبها اللطيف الكريم في الأوقات فتتسع إلى حد مذهل، وبها تقضى الحوائج

0: فيها ينجز الكثير بالقليل. البركة لا تنال بتفريط في حق الله، إنما هي مستجلبة بتقديمه وتعظيمه. بركة توجد في حياة ذلك المخلص الموفي المحافظ على أوراده مع عنايته بمهامه، المتعلق ببيت الله مع عدم إهماله راحته، الحريص على بر أبويه وذوي الحقوق رغم ازدحام أيامه، فيرى من التيسير ما يعجز التفسير، ويجد من الفتح ما لم يخطر على باله. أما من يترك هذه الأعمال والوظائف الإيمانية لاهثا في ظنه لاكتساب الوقت، فإنه يجد نفسه تزداد تشتتا، ويرى مهامة تزداد تراكما، لأن المشكلة ليست في ضيق الوقت، إنما هي في حسن تنظيمه وفي إهمال سر السعادة النفسية والمسرة القلبية التي لا تنال إلا بما يطمئن النفوس ويسكن القلوب في رحاب القرب من الله وطاعته، فهي ليست عبئا على الوقت، إنما هي روح الوقت وسر صلاحه. ارغب إلى الرحمن في ما قد أهمك كله، تسعد بخير نواله وترى الهناء بظله. فهيا بنا لله ربنا مع من حفظ حق الله، ليحفظ الله وقته ويبارك في عمله، ويفتح له من أبواب الخير ما لم يكن في الحسبان.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إذا السماء انشقت

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 68 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، ووقفنا عند حرف الجر من، ولا بد من وقفة عند معنى هذا الحرف، فإن حروف الجر تأتي على معاني متنوعة، فتجد الحرف الواحد منها يأتي على معان كثيرة، ولا شك أن تنوع تلك المعاني ينتج عنه أو يتفرع عنه تنوع في التفسير، وذلك من إعجاز القرآن الكريم، فإن من صور إعجاز القرآن الكريم قلة اللفظ ووفرة المعنى، وهذا شيء لا يكون بهذا الاضطراد في أي كلام من الكلام إلا في هذا الكلام المعجز وهو القرآن الكريم. فيجوز في من أن تكون للتبعيض، وهذا الذي اشتهر عند المفسرين، والمعنى أن اتخذي بعض الجبال بيوتا، فمن المعلوم أنها لا تتخذ كل الجبال بيوتا وإنما تتخذ بعضها، ولا تتخذ كل الشجر بيوتا وإنما تتخذ بعضها، ولا تتخذ كل ما يعرش الناس أو كل العروش بيوتا وإنما تستعمل بعضها أو تتخذ بعضها. وهذا هو المعنى الشائع وهو المعنى الظاهر. ويجوز أن تكون من بمعنى في، وتأتي من بمعنى في، والمعنى على هذا أن اتخذي في الجبال بيوتا وفي الشجر وفيما يعرشون، وعلى هذا يلمح من أو استعملت من ولم تستعمل في لتكون دالة من جهة على الظرفية، ولتكون ملمحة من جهة أخرى إلى معنى الابتداء، فإن ذلك ابتداء اتخاذها، فاستعملت من دون في لتكون دالة على هذين المعنيين معا. ومن سواء كانت بمعنى التبعيض أو سواء كانت بمعنى الظرفية أو معنى في التي يلمح

0: منها معنى الابتداع لا بد أن تتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق حرف الجر من؟ اتخذي من الجبال. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل اتخذي، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل اتخذي. بيوتا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ويجوز أن يكون جمع بيت بيوت بكسر الباء ليكون ذلك مناسبا للياء، وقد قرئ بهذه الصورة أيضا، فقرئ بيوتا وقرئ بيوتا، واللغتان مستعملتان عندنا في عمان. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت النون بالفتحة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما النون من حرف الجر من واللام من كلمة الشجر. وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، وعدل من التحريك بالكسر على ما هو شائع إلى التحريك بالفتح فرارا من توالي كسرتين، كسرة الميم وكسرة النون، فإن ذلك يكون ثقيلا على اللسان، فعدلوا من الثقيل إلى الخفيف. ويجوز أن يكون التحريك في هذه الصورة بالكسر على ما نص عليه الإمام العوتبي في كتاب الإبانة. الشجر اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور من الشجر في محل نصب لأنه معطوف على الجار والمجرور من الجبال وهو في محل نصب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه، والعطف يكون في الجمل وفي أشباه الجمل ويكون في المفردات وهو الأصل. ويجوز أن يتعلق حرف الجر من بفعل مقدر دل عليه الفعل المذكور والتقدير واتخذي من الشجر، لأن العطف عندهم على نية تكرار العامل، فكأن العامل ذكر مرتين، وذلك لا يكون في البدل لأن ذكر البدل ليس على نية تكرار العامل الذي عمل في المبدل من. ومما يعرشون. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. مما أصل الكلام من ما، فهما كلمتان، وأدغمت الميم في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، أي من جنس الميم، ولذلك نلاحظ أنه ليس للنون ذكر مما، وقد صارت غنة لأن الإدغام هنا ناقص لا كامل. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ومن كمن التي تقدم ذكرها يجوز أن تكون للتبعيض، ويجوز أن تكون للظرفية التي يلمح منها معنى الابتداء. ما يجوز أن تكون اسما موصولا والمعنى على جهة التقدير، ومن الذي يعرشونه، ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام على جهة التقريب ومن شيء يعرشونه. وعلى الوجه الأول في الإعراب نقول ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، وصلة الموصول يعرشون، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يعرشون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والفعل يعرشون يتعدى، والتقدير يعرشونه، وذلك المفعول به المحذوف هو العائد، فإن صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. والجملة الفعلية يعرشون جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى الوجه الثاني في الإعراب نقول: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور، والجملة الواقعة بعدها صفتها، فالجملة الفعلية يعرشون في محل جر صفة لما على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وحرف الجر من أو الجار والمجرور مما يعرشون في محل نصب، لأنه معطوف على الجار والمجرور من الشجر وهو في محل نصب، أو على الجار والمجرور من الجبال وهو في محل نصب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ويجوز أن يكون حرف الجر من متعلقا بفعل محذوف دل عليه الفعل المذكور، فإن العطف على نية تكرار العامل وتقدير الكلام واتخذ مما يعرشونه. والفعل يعرشون يجوز أن يكون بكسر الراء، ويجوز أن يكون بضمها، فيقال عرش يعرش على وزن يفعل، ويقال أيضا عرش يعرش على وزن يفعل، فهما لغتان على ما نص عليهما أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن، فقال: ويقال يعرش ويعرش، فهما لغتان. ويعرشون أي يجعلونه عريشا، والعريش معلوم كما جاء في كتاب مجاز القرآن، ومما يعرشون أي يجعلونه عريشا. وفي كتاب العين للإمام الكبير الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني: والعريش ما يستظل به، وإن جمع قيل عروش في الاضطرار، فيجمع على عروش. وعلى ذلك نص المفسرون بعد الخليل بن أحمد الفراهيدي وهو إمامهم، وعنه يأخذون. وجاء أيضا في كتاب العين: ويقال العرش ما عرش من بناء يستظل به، فيقال أيضا عرش ويقال عريش. والقرآن عندما ذكر هذا الباب ذكره بذكر الفعل لا بذكر الأسماء، سواء كانت مفردات أو جموعا. ويقال العرش ما عرش من بناء يستظل به، قالت الخنساء: كان أبو حسان عرشا خوى مما بناه الدهر دان ضليل. وعرشت الكرم بالعرش تعريشا إذا عطفت ما ترسل عليه قضبان الكرم. الواحد عرش وجمعه عروش، فيجمع عريش على عروش، ويجمع العرش على عروش أيضا، والعريش والعرش كلاهما دال على المعنى الذي ذكر في هذه الآية الكريمة. والجملة أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون يجوز أن تكون جملة تفسيرية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، وقد تقدم أن أن يجوز أن تكون تفسيرية وتأتي على ما يكون بمعنى القول دون حروفه، والفعل أوحى يتضمن معنى القول دون حروفه، ولذلك صح أن تكون أن تفسيرية. وعلى هذا تكون الجملة الواقعة بعد أن جملة تفسيرية، والجملة التفسيرية لا محل لها من الإعراب. ويجوز في أن تكون مصدرية، وعلى هذا تكون الجملة الواقعة بعدها صلتها، فإن الحروف المصدرية موصولات حرفية، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. فعلى هذا فالجملة اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون جملة صلة الموصول الحرفي أن لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه لا بد أن يكون له محل من الإعراب، نذكره في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة للدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم الدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل

0: المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
0: لا نزال مع أسرار ومعاني ومغازي الآية الكريمة التي تحمل الرقم 99 من آيات سورة البقرة، والتي تحدثنا عن كثير من معانيها وتحاورنا في بعضها بالأمس.
2: فما رأيك يا أستاذنا أن تتلو هذه الآية مجددا لنواصل تدبرها مع المستمعين والمستمعات؟
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير.
1: صدق الله العظيم.
0: ماذا عندكما من أسئلة حول هذه الآية، أي حول الجزء الأخير منها؟
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: لماذا هم دائما يحسدون أهل الإيمان؟ أعني بذلك أهل الكتاب.
0: أهل الكتاب أو اليهود والنصارى، وخصوصا علماؤهم وأحبارهم، كانوا يقرؤون التوراة، والنصارى يقرؤون الإنجيل، ويعلمون أنه لا بد وأن يبعث رسول هو خاتم الرسل آخر الزمان. فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان من العرب، وهم كانوا يستضعفون هذه الأمة ويقولون هم أميون، حتى أنهم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، فمالهم حلال ودمهم حلال، ليس علينا في الأميين سبيل، أي لو ظلمناهم وفعلنا ما فعلنا فلا سبيل علينا بالنسبة لهؤلاء. فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتبين لهم أنه الحق وأن القرآن حق، شرقوا بهذا، فبعثهم ذلك إلى تأصل الحسد، ثم بعد ذلك أتبعوا ذلك الاعتقاد بأفعال شنيعة هي في حقيقتها صد عن الإسلام ومحو له ولنوره.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل لا توضح لنا معنى قوله تعالى من بعد ما تبين لهم الحق؟
0: أي من بعد ما تبين لهم أن الرسول حق وأن القرآن حق ثابت لا مرية فيه، وقعت تلك الودادة منهم أن يرجع المسلمون إلى الكفر وأن يتخلوا عن دينهم. فقوله تعالى من بعد ما تبين لهم، أي من بعد ما ظهر لهم كل الظهور أن هذه الرسالة حق وأن القرآن حق، والواقع أنهم فعلوا ذلك بعد العلم. فعبدة الأوثان مثلا كانوا جهالا لا يعرفون شيئا من ذلك، وإن كانوا قد عادوا الإسلام فكان كفرهم صراحة وكان ناشئا عن جهل، وهم لا يعذرون طبعا بالجهل، لكن هؤلاء أهل كتاب وهؤلاء يعرفون الحق، فالواقع أن هذا منهم شنيع وأن الحسد منهم ذميم جدا، ولذلك كانت عداوتهم تفوق عداوة المشركين.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نتابع إعراب ما تبقى من هذه الآية؟
0: وذلك قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير، ما اقترحته على العين والرأس.
2: فلنبدأ بالفاء يا أستاذنا.
0: فاعفوا، الفاء تفريعية أي تفرع ما بعدها، وهو طلب العفو والصفح على ما قبلها، على ما وقع من أولئك من الحسد ومن تلك الممارسات الخاطئة. الفاء نقول عنها تفريعية أو تكون سببية، أي بسبب حصول ما حصل من الضرر أنتم يطلب منكم ماذا؟ العفو والصفح. فاعفوا، اعفوا
1: فعل أمر يا أستاذنا مبني على حذف النون،
0: وفاعله
2: الواو،
0: واو الجماعة. فاعفوا والواو في واصفحوا
1: واو عطف يا أستاذ.

0: أخذنا اصفحوا
1: تعربوا نفس الإعراب.
0: نعم فعل أمر وفاعله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره.
2: حتى حرف غاية وجر يا أستاذنا.
0: جميل. يأتي فعل مضارع منصوب بأن المحذوفة بعد حتى، لأن حتى ينصب الفعل المضارع بعدها بأن المحذوفة وليس بحتى، فهي حرف جر على حالها لا تزال.
1: إذن أين المجرور بها يا أستاذنا؟
0: المجرور بها هنا المصدر المنسبك من أن والفعل الذي بعده، من أن والفعل الذي بعد أن، حتى يأتي الله بأمره، أي حتى إتيان الله بأمره. أين فاعل يأتي؟
2: لفظ الجلالة الله.
0: حتى يأتي الله بأمره.
1: بأمر جار ومجرور،
0: وأمر مضاف،
1: والهاء مضاف إليه،
0: مبني على الكسر في موضع جر بأمره. إن الله على كل شيء قدير.
1: إن حرف توكيد ونصب.
0: لفظ الجلالة الله.
2: اسم إن منصوب للتعظيم بالفتحة يا أستاذنا.
0: علامة نصبه الفتحة. إن الله، أين خبر إن؟
1: الجملة على كل شيء قدير،
0: وليست جملة، وإنما ذلك الخبر قدير وعلى كل
2: جار ومجرور
0: وكل مضاف
1: وشيء مضاف إليه.
0: والجار والمجرور متعلق بقدير، وهو وصف من القدرة، وهو خبر إن، أي إن الله قدير على كل شيء.
1: ولكن لماذا قدم الجار والمجرور يا أستاذنا؟
0: على طريقة الاهتمام بالأمر، فالاهتمام هنا بعموم القدرة على كل شيء، ومن ذلك نسخ ما أنكر اليهود من نسخه من القرآن أو من هذه الشريعة لتلك الشرائع السابقة، فالله على كل شيء قدير. وأيضا يراد هنا أيضا بالعموم الأمر الذي أشارت إليه الآية، حتى يأتي الله بأمره، فالله قدير على كل شيء.
2: أستاذنا.
0: نعم.
2: أرجعك إلى كلمة الحق.
0: نعم.
2: ما أصل اشتقاقها؟
0: الحق هو الشيء الثابت لا محالة، من بعد ما تبين لهم أنه الحق من حق، يحق أي ثبت يثبت. والحق المقصود به هنا وصف للقرآن ولمحمد صلى الله عليه وسلم ولما عليه المسلمون من إيمان ومن أعمال موافقة لما في القرآن والسنة، من بعد ما تبين لهم أن الإسلام حق. فالحق أصله الأمر الثابت الذي لا يتغير.
1: أستاذنا.
0: نعم.
1: هل توجد معان أخرى لكلمة الحق؟
0: الحق هذه الكلمة تطلق ويراد بها ضد الباطل، حق وباطل، وتطلق ويراد بها ما ثبت حقيقة، ويطلق تطلق الكلمة اسما لله سبحانه
2: أنه الحق.
0: نعم، فالحق اسم من أسماء الله. قال الله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله
2: مولاهم الحق.
0: مولاهم الحق، فالحق اسم من أسماء الله تعالى.
2: وكذلك يطلق على الدين يا أستاذنا أنه حق.
0: نعم، قال الله تعالى: يوم يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاءهم الثابتة، ويعلمون أن الله
2: هو الحق المبين.
0: هو الحق المبين، فالحق اسم من أسماء الله تعالى أيضا.
1: أستاذنا.
0: نعم.
1: ما نوع الأمر في قوله تعالى: فاعفوا واصفحوا؟
0: جميل. الأمر هنا موجه للمسلمين، وأصل أوامر الله ورسوله أن تكون للوجوب، أي ما طلب منهم بمقتضى هذا الأمر يجب أن يفعلوه، ما لم تصرف الأمر قرينة ودليل عن الوجوب إلى غيره، فقد تكون هناك قرينة ودليل آخر يصرف الأمر عن الوجوب إلى شيء آخر غير الوجوب، كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. قال كثير من العلماء: الأمر بالإشهاد هنا للإرشاد، وكما قال الله تعالى: فكلوا واشربوا، أي هذا امتنان وإباحة، وليس الأمر هنا للوجوب. نعم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: يا سبحان الله، هذا الوقت دائما ينتهي ونحن لا ننتهي من معاني الآية التي نحن بصددها، ولكن نلتقي غدا بإذن الله تعالى لنستكمل ما تبقى
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، دروس وعبر من مشهد قرآني. ولازال مشهدنا القرآني في سورة هود ومع سيدنا صالح عليه السلام. سيدنا صالح يقول لثمود، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. إذن توجهوا بالخطاب له ونادوه باسمه يا صالح، لأنهم يريدون أن يلقوا إليه كلاما لا بد أن ينتبه له، فيشدون سمعه بهذا النداء يا صالح. نعم، ماذا يريدون؟ القول لصالح. يقولون له بعد أن دعاهم للإيمان بالله عز وجل، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنا نرجو منك الخير، كنا نرجو منك النفع، كنا نظن فيك الظنون الحسنة. طيب لماذا؟ لماذا خاب ظنهم فيه؟ لاحظ معي، لاحظي معي أيتها الكريمة. يقول أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ يا للعجب، ماذا يعبد آباؤكم؟ ألم تتأملوا فيه؟ ألم تتفكروا فيه؟ ألم تنظروا فيه؟ ألا تعلمون أن الله هو الرازق، هو الخالق، هو الرافع، هو المذل، هو المحيي، هو المميت؟ فهم يتعجبون غاية العجب في نهيه أن يعبدوا ما كان يعبد آباؤهم، ويقولون وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. لاحظ معي استخدام هذه الأساليب في التأكيد، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. حوار، وسيدنا صالح عليه السلام يقول لهم طيب أخبروني، إذا أنا كنت على بينة من ربي وأعلم أنني مرسل منه لكم، وأنتم تريدون مني، يعني ترجون مني أن أكف عن هذه الدعوة وعن عيب آلهتكم، طيب إذا أنا فعلت ذلك مع أن الله تبارك وتعالى جعلني على بينة وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ يا الله، المؤمن